أنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر

خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خليفة الطنيجي من سورة القمر وحتى سورة الواقعة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وصلى الله على محمد عبده ورسوله وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي أبصارنا نورا وفي أسماعنا نورا وعن أيماننا نورا وعن يسارنا نورا وفوقنا نورا وتحتنا نورا وأمامنا نورا وخلفنا نورا واجعل لنا نورا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. وصل اللهم على نبيك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
3: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ بريك القرني من سورة غافر.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ بريك القرني من سورة غافر.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نضم الآن بثنا لبث قناة القرآن الكريم، حيث يأخذنا الزملاء في صورة صوتية لنقل أذان وصلاة الفجر وصلاة وخطبتي العيد من رحاب المسجد الحرام في مكة المكرمة، فإلى هناك.

الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم ربنا ورب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا ونبينا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. هكذا إخوة الإيمان في كل مكان أذن لصلاة الفجر هنا في بيت الله الحرام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. يا إخوة الإيمان في كل مكان، في هذه اللحظات الإيمانية الخالدة تتجلى فيها أسمى وأروع مظاهر الأخوة الإسلامية. في هذه اللحظات التي يقف فيها المسلم بين يدي خالقه سبحانه وتعالى تهلل الوجوه وتكبر لربها خالق الأكوان بكل اللغات والخفقات، جاءت هذه الجموع إلى بيت الله الحرام، تخترق الحواجز، تتجاوز السدود لتصل بقوة إيمانها وذل خشوعها. جاءت هذه الجموع وهي تبتهل همسا وجهرا بأمل الطامعين في مرضات الله

0: وحميمية ورطبات وتسامي في مكة المكرمة دروب تسلكها القلوب، كل الدروب تقودنا إليك يا مكة والمسجد الحرام فيك والكعبة المشرفة وزمزم والمقام وحجر إسماعيل عليه السلام والحجر الأسعد الحجر الأسود والمآذن وشرفات المسجد الحرام، إنه عناق جميل بين الإنسان وقدسية المكان. يا مكة الطهر، هذا جبل النور على مقربة منا يطالعنا، والقلب ينبض بروح الدفء.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: وهكذا إخوة الإيمان، قضيت صلاة الفجر في بيت الله الحرام في مكة المكرمة، أداها المسلمون في أجواء إيمانية عظيمة بعظم هذا المكان، أدوها وهم يسألون الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم، إنه سميع مجيب. أدوا هذه الصلاة في هذا المكان الطاهر وقلوبهم عامرة بذكر الله ومحبته، أدوا هذه الصلاة وهم يرجون الله سبحانه وتعالى أن يتقبل حجهم وأن يثيبهم عليه وأن يجعله حجا مبرورا. والفجر وليال عشر، قسم عظيم من إله عظيم. الله أقسم بهذه الليالي العظيمة التي أودع فيها من خزائنه ما هو به عليم، حتى أصبحت من أعظم أيام العام. أودع الله فيها سبحانه وتعالى لعباده من الطيبات ومن الأجور للذين شمروا عن سواعدهم وفتحوا قلوبهم واستعدت جوارحهم فيها للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بشتى أنواع الطاعات، ولعل من أعظمها الصيام والقيام والتكبير والتهليل والتحميد. وختم تلك الليالي بهذا اليوم العظيم، يوم عيد الأضحى المبارك وما يليه من أيام التشريق الثلاثة، لتكون خاتمة حسنة لأيام أحسن فيها العبيد حجاجا وغير حجاج. ومع تباشير فجر هذا اليوم السعيد، نرفع أعطر وأسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله سبحانه وتعالى وأيده بتوفيقه، وإلى سمو عضده الأيمن وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، سائلين الله أن يجعل رعايتهما لحجاجي وزواري وقاصدي الحرمين الشريفين في ميزان حسناتهما، وجميع العاملين بتوجيهاتهم الرشيدة. وهذا لسان حال كل مسلم وفقه الله لحج بيته العتيق وزيارة مسجد نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومن هذا المقام نهنئ أيضا جميع المسلمين في كل مكان بمناسبة هذا العيد السعيد، أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات. أيها الإخوة، الميكروفون مع الزميل سامي عنبر.
1: يا إخوة الإيمان، إنها مظاهر محسوسة ومواقع مألوفة ودعاء موصول بالعبادة يتدفق من أقاصي الفؤاد إلى القلب إلى حناجر كل مسلم يصل الأرض بالسماء. يا مكة الطهر، أحداث إيمانية وكونية تضفي على هذا المكان رونقاً بظلال الشوق إليك يا مكة والحرم. فضائل تتجاوز أطياف التمني وأطياف الحس والحواس. إنها الكعبة المشرفة والمسجد الحرام، نور يتلألأ في قلب كل إنسان مسلم على جبين الأرض، نور يسعى بين أيدينا، ونور يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. فأي نور عظيم، أي نور عظيم هذا! مكانة سامية يحظى بها كل مسلم، ونحن هنا في مكة المكرمة نروي عطش قلوبنا من ينابيع ماء زمزم المبارك. هذا المسجد الحرام وهذه الكعبة المشرفة يشدنا إليها النظر ويخفق إليها القلب والفؤاد. هذه مكة ذرة المدائن والقرى، بقعة من الأرض مقدسة، هي سيدة المدائن والقرى. يا مكة الحرم، هذا جبل النور وغار حراء يطالعنا وكأنه إشراقة فجر جديد يضيء الكون نورا. يا جبل النور، هنا في بيت الله الحرام، حجاج بيت الله الحرام بين ساجد وقائم وراكع وساجد حمدا وشكرا. أنت يا جبل النور توقظ الحس فينا كانبثاقة نور العلم ونور الضياء.
0: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر ملأ كل قلوبنا من خير أرض هاهنا أم القرى. لك خادم الحرمين أجمل باقة بالعيد تهنئة ومن كل الورى. لولي عهدك مثلها يا سيدي، ولأمتي لولي عهدك مثلها يا سيدي، ولأمتي جاد القريض وسطرا. للمسلمين محبة من موطني، ما قام شخص للصلاة وكبرا. فخذوا التهاني من هنا يا أمتي، من خير أرض للورى أم القرى.

哦。

0: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، في مشارق الأرض ومغاربها، في يوم عيد الأضحى المبارك، ومع إشراقة الشمس هذا اليوم، هذا ركب الحجيج يسيرون من منى إلى مكة المكرمة، قاصدين البيت العتيق رجالاً وركبانا، يتوجهون بدعائهم إلى المولى سبحانه وتعالى، إلى صوب المسجد الحرام، بعد أن من الله عليهم أداء نسكهم في جو تسوده الطمأنينة والأخوة الإسلامية، مهللين مكبرين يرجون رحمة الله ورضوانه، يطلبون منه العفو والمغفرة والعتق من النار. هذا ركب ضيوف الرحمن من الحجاج. يا إخوة الإيمان، ها هم رافعين أكف الضراعة لخالقهم الواحد القهار، وقد وجلت قلوبهم وفاضت أعينهم بالدمع لتغسل مما علق في نفوسهم من أدران الدنيا وما فيها، بعدما احتشدوا في ذلك المشهد العظيم وابتهلوا إلى المولى الكريم ليغفر لهم ذنوبهم، ويعودون إلى أهليهم وأوطانهم وقد برئوا من الذنوب وسقطت عنهم زلاتهم، ورجعوا إلى أهليهم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. في هذه اللحظات تسمو النفوس، تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى خاشعة، متضرعة، شاكرة لله على ما أنعم عليهم من أداء مناسكهم في يسر وطمأنينة في هذا اليوم، يوم عيد الأضحى المبارك. تسير فود الحجيج من منى والقلوب متعلقة بأقدس البقاع إلى الله، تسير وفود الحجيج وهم مستبشرون بوعد الله، بعد أن أتموا الوقوف على صعيد عرفات الطاهر وتعرضوا لنفحات رب رؤوف رحيم. ثم باتوا يذكرون الله عند المشعر الحرام المزدلفة، ثم قصدوا منى يرمون الجمار، ثم طافوا بالبيت العتيق ليتحللوا من الإحرام، وهم يلبون نداء الله سبحانه وتعالى. يا إخوة الإيمان، ضيوف بيت الله الحرام هنا يعيشون سعادة أيما سعادة على هذه الأرض الطاهرة، هذه الأرض المقدسة والتي سطر فيها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أعظم رسالة عرفتها البشرية، أساسها التقوى، تقوى الله سبحانه وتعالى، وهدفها التوحيد وإعلاء كلمة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله إلى مكة المكرمة. يا إخوة الإيمان، الكل جاء خاشعا، جاء خاضعا لله سبحانه وتعالى، يطلب الرحمة والمغفرة والعفو من الله في جو إيماني مفعم بالروحانية تسير قوافل النور، قوافل حجاج بيت الله الحرام، في يسر وسهولة وسط تكامل خدمات ومشاريع التي وفرتها الدولة رعاها الله. فها هي الطرق والأنفاق والجسور مدت بالآلاف الكيلومترات لتستوعب هذا السيل البشري من حجاج بيت الله الحرام الذين يمشون عليها رجالا وركبانا إلى جانب مشاريع عملاقة في جميع المجالات. يا إخوة الإيمان، من مشعر منى إلى مكة المكرمة، إلى البيت العتيق، إلى المسجد الحرام والكعبة المشرفة، نستشعر في كل جزء منها بحرارة الإيمان، حيث يسير هذا الركب المبارك تظلله سحائب من النور والخشوع والطمأنينة والسكينة، حيث الألسن الرطبة بذكر الله حامدة شاكرة كل النعم التي سخرها الله لهم حيثما حلوا وارتحلوا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أنقل الميكروفون لزميلي أحمد حنتوش.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. إخوة الإيمان، ها هي خيوط نهار جديد من أيام الحج الأكبر تنسج في الأفق لتنبئ عن إشراق أول أيام عيد الأضحى المبارك، هذا اليوم العظيم الذي أفدى الله فيه سيدنا إسماعيل بذبح عظيم بعد امتحان أبيه سيدنا إبراهيم في صدق محبته لله وتنفيذ أوامره بأن يذبح أعز ولده بعد أن بلغ مبلغ السعي في صورة جمعت بين طاعة الأب وطاعة الابن لربهما سبحانه وتعالى. عندها ولكي يفعل الله ما يريد من عباده من شريعة سمحاء فداه بكبش عظيم، وأمر الناس باتباع هذه الشريعة، وأمر الناس باتباع هذه الشعيرة بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بنحر الأضاحي تقربا إليه. وفي الأيام التي تلي يوم الوقوف بعرفة، هذه الأضاحي التي لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى من عباده الذين انصاعوا لأمره، ولتكون هذه الأيام أيام عيد سعيد، وأيام أكل وشرب، وأيام تكافل ومحبة بين المسلمين في أصقاع الأرض، ولتكون هذه الأضاحي رمزاً عظيماً من رموز التضحية والفداء وما شاء الله بذلك من أمور دينية ودنيوية. نحن إخوة الإيمان في البيت الله الحرام الذي تشرق عليه بعد قليل شمس أول أيام عيد الأضحى المبارك، والمسلمون يواصلون محبتهم لله سبحانه وتعالى والتقرب إليه بطاعته والامتثال لأوامره. العيد هنا أيها الإخوة في مكة المكرمة، في أطهر بقعة خلقها الله سبحانه وتعالى في أرضه الواسعة، هذه البقعة التي اختارها لشعاع إيمانه ليعم العالم كله، هذا الإيمان الذي يشع نوراً وبهجةً وسروراً. فحينما يجتمع ضيوف الرحمن في بيته العتيق وهو يغدق عليهم من كرمه العظيم ويتغشاهم برحمته الكبيرة التي وسعت كل شيء، ويظلهم بظلال الرضا والقبول، ويجمع لهم في هذا المكان الطاهر شرف الزمان وشرف المكان وشرف الأشهر الحرم، فهم إذن في عيد وسعادة وفرح وسرور يغبطهم عليها إخوانهم في كل مكان حينما يرونهم في هذه الصور الإيمانية المعبرة عن تلك المشاعر الفياضة والمليئة بالرضا والحبور. حينما يرونهم بلباسهم الأبيض وهم يؤدون شعائر حجهم بكل يسر وسهولة هنا في مكة المكرمة أيها الإخوة، ينفرد العيد والعبادات كلها بإظهار عظمة هذا الدين وسماحته. فهنا وكما ترون في هذه الصورة المعبرة، هنا الكل سواسية، لا فرق ولا فروقات بين أحد منهم أبدا، فلا فرق بين أسود وأبيض، ولا بين فقير وغني، الفرق هنا فقط بالتقوى التي هي محلها القلب ولا يعلم مكنونها وقدرها إلا الله وحده سبحانه وتعالى، فهو المطلع على قلوب عباده.
2: Mm-hmm.

أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله

الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. يا لها من رحلة إيمانية فيها من الدروس والعبر، ما يجعل الكلام والوصف عاجزاً. ما أعظم هذه الأمة الإسلامية، أمة سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، التي لبت وما زالت وستظل تلبي النداء، نداء الخالق سبحانه وتعالى. هذا عيد الأضحى المبارك، هو فجر جديد في صباحات هذه الأمة التي تتوثق إلى أمجاد ماضيها وحاضرها، والأمة الإسلامية تستقبل عيد الأضحى المبارك التي شاءت إرادة الله أن يأتي مقروناً بأداء مناسك شعيرة الحج. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. مشهد عظيم في يوم عيد الأضحى المبارك، مشهد هو مزيج من الفرحة بتحقيق حلم العمر بأداء فريضة الحج في بيت الله الحرام ولبيت الله الحرام. رحلة إيمانية عطرة، والجميع في شوق عظيم لا تخطئه عين بالوقوف على صعيد عرفات الطاهر والمزدلفة والمشعر الحرام فيها، والمبيت بمنى ومكة والمسجد الحرام والكعبة المشرفة. ما أعظم الهدف وأرقى الغايات، الكل هنا سواسية لا فرق بينهم. اللهم لا تحرم هذه الجموع، فهم ضيوف بيتك، تركوا الأوطان، تركوا الأهل والولد ولب النداء. هنا يا إخوة الإيمان، على هذا الصعيد الطاهر، هنا يعانق الحجيج فضاءات المكان ذكرا وحمدا وشكرا. فالمشهد عظيم، وساحات هضاب هذا الصعيد الطاهر تعج بالحجيج، وقد اكتسى الفضاء بياضا بعد أن ذابت فيه الفوارق. هذا ركب الحجيج، كلهم مهللين، مكبرين، خاشعين، متأملين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ما أجمل هذا الدعاء، وما أعظم هذه الطاعة، وما أنبلها وأزكاها. نسائم تغمرنا بالوحدة يا إخوة الإيمان، هنا في مكة المكرمة وعلى هذا الصعيد تشرئب الأعناق وترنو الأبصار وتنجذب القلوب وتتجه الأنظار وتهوي الأفئدة وتتطلع النفوس المسلمة إلى هذه البقعة الطاهرة التي هيأها الله لعباده واختارها لتكون للمناسك. فهذه قوافل الحجيج وطلائع وفود الرحمن أتت من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم، يدفعهم الإيمان، تقودهم الرغبة، ويحدوهم الشوق، ويحفزهم الأمل فيما عند الله عز وجل.
استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى على لسان خليله عليه السلام: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. موقف مهيب لا مثيل له، لحظات عابقة بنور الإيمان وأريجه وبياض يتجلى فيه صور عديدة بديعة للمسلمين، وهم يرفعون أيديهم إلى السماء، إلى خالق الأكوان، إلى بديع السماوات والأرض، إلى الرحمن الرحيم. إلى الواحد الأحد، إلى الفرد الصمد، يسألونها بكل أسمائه الحسنى وبقلوب ترتجف من عظمة المنظر والموقف في ذلك المشهد. يوم لا مثيل له، يوم يمثل الوحدة والإخاء والمساواة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. دعاء ورجاء وتلبية نداء وهدير قلوب خاشعة، فكم فيهم من راج أحسن الظن بوعد الله. فيا عزائم الناسكين في حب الله، طوفي بالبيت العتيق. هنا نداء النور، هنا مكة المكرمة يهفو إليها القلب شوقا والأرواح عطشا إلى هبة إيمانية ونفحة من طهرك يا مكة النور. يمضي الشوق إليك يا مكة إلى البيت العتيق. إلى الكعبة المشرفة، إلى المسجد الحرام، يا أم القرى، يا أسمى من الوصف، حل بأرضك فضاء النور. يا مكة، على أرضك قبول دعاء الداعين طابت به النفس. يا قبلة المسلمين، هذا الشوق والحنين. يا نداء النور يا مكة، ها أنا ألمح المآذن من بعيد وكأنها تهمس لي بقرب الوصول، بقرب الوصال إلى البيت العتيق. يا مكة الطهر، هذا ركب الحجيج، هذا ركب الطائفين، الركع السجود. يا مكة، ها نحن نشتم عبق طهرك وأرضك يا مكة والمسجد الحرام. تفيض عيناي بعذوبة الزمان والمكان، أيام مباركة وشهر مبارك. يا مكة الطهر، تقتحل أعين الحجاج برؤية الكعبة المشرفة وهم يرتشفون من ماء زمزم المبارك. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. يا إخوة الإيمان في كل مكان، يتجدد الشوق بين الضلوع وينبض في قلوب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها في اشتياق لرؤية البيت العتيق وأداء مناسك الحج وتدوي حناجر ضيوف الرحمن بالتهليل والتكبير، وهم قادمون من كل فج عميق في وحدة إسلامية، وحدة روحية،
تتجلى في أروع معانيها في ميقات معلوم ومناسك محدودة ومشاعر موحدة. إنها مكة المكرمة ومهبط الوحي، إنها رحلة الشوق، رحلة الحنين للأرض الطيبة، للمشاعر المقدسة.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله

الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا

وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على سيدنا محمد

الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على سيدنا محمد.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر

0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. يا عيد أهلا قد أتيت مباركا، فازدانت الدنيا وطاب المسلكا. يوم الأضاحي والمآذن كبرت، والحج يرجع بالتقى متبسما. ذكرى خليل الله إذ سلم الرضا، فداه ربي بالذبيح وأكرما. فانحر وقرب للكريم ضحية، وانشر سرورك في القلوب تكرما. وامدد يديك لرحم أهلك كلهم، واصفح وسامح من أساء وأجرما. تقبل الله منا ومنكم حجاج بيت الله الحرام، تقبل الله منا ومنكم إخوة الإيمان في كل مكان. ما أعظمه من يوم عيد الأضحى المبارك، يوم تتألق فيه آيات العبادات العظيمة، وإحسان الله سبحانه وتعالى لعباده. هذه المظاهر الإيمانية التي تتجلى لنا في هذه الصور التي ترينا جانباً عظيماً من التكافل والمحبة والتواد بين المسلمين، بين الأخوة الإسلامية، بين من ينضون تحت راية واحدة شعارها لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ها هم حول الكعبة المشرفة يؤدون الشعائر والمناسك، يرددون كلمات التعظيم والتهليل والتكبير بصوت واحد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. في هذه الصبيحة المباركة أيها الإخوة، من هذا العيد السعيد وهو عيد النحر، يتوجه الحجاج إلى منى لرمي جمرة العقبة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولنا فيه عليه أفضل الصلاة والسلام الأسوة الحسنة. إننا في ساعات أيها الإخوة تحمل في طياتها كثيرا من المعاني السامية، من المعاني التي شرعها الله سبحانه وتعالى لعباده. هذه المشاعر وهذه الشعائر التي من أهمها في هذه الأيام المباركة الأضاحي، التي يتقرب بها المسلمون لله سبحانه وتعالى في يوم عيدهم، تحمل ذكرى عظيمة، ذكرى ملحمة كبيرة تذكرنا بنبي الله إبراهيم عندما أمر بذبح ابنه إسماعيل. هذه الذكرى التي خلدها التاريخ وسوف تبقى شعيرة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إخوة الإيمان، سبحان من شمل الحجاج وغير الحجاج برحمته التي وسعت كل شيء، فهو الرحمن الرحيم. فمن استطاع من عباده حج بيته بتيسيره وتوفيقه، فكان جزاء حجه المبرور جنات عرضها السماوات والأرض. ومن لم يتيسر له الحج شملتهم رحمته جل وعلا بصومهم ودعائهم وصدقاتهم وأضحياتهم وتهليلهم وتكبيرهم، فالكل عند الله سبحانه وتعالى فائز، والجميع تشملهم الرحمة وتشملهم الأجور والمغفرة. فهذه أيام عظيمة بعظم شعائرها وعظم أعمالها وعظم قرباتها بشتى أبواب ما يتقرب به العبد لخالقه من طاعات. أهل مكة أيها الإخوة الذين سكنوا هذه البلدة العظيمة يعيشون مع إخوانهم ضيوف الرحمن أفضل وأجمل أيامهم، فضيوفه سبحانه وتعالى هم ضيوفه، هم ضيوفهم، وقد حباهم الله بهذا الشرف العظيم وكرمهم به، فهم وعلى مر التاريخ يقومون بشرف خدمة هؤلاء الوافدين إلى حرم الله بقلوب يملأها الحب لهم، يقدمون ما يستطيعون لتسهيل حجهم وأداء مناسكهم في صور ملحمية عظيمة تظهر الأخوة الحقيقية بين المسلمين الذين أظلتهم تحت لوائها راية التوحيد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الحج أيها الإخوة رحلة عظيمة يقوم بها المؤمن في حياته كلها، بل هي المراد وهي الأعظم في حياته، وهي الرحلة التي ما من مؤمن ولا مؤمنة إلا ويتوق ويهفو قلبه إلى القيام بها مهما كلفه ذلك دون المشقة عليه. هي رحلة تبقى في الذاكرة لا تمحى، وتبقى في النفس وفي القلب لا تمحوها الأيام ولا السنين. هي رحلة يتخلص فيها المسلم من الذنوب والخطايا ومحو السيئات. هي رحلة يعود المرء منها إلى بلده وإلى موطنه كيوم ولدته أمه، متى ما أداها على شروطها وواجباتها ووصل إلى مرحلة الحج المبرور الذي ليس له جزاء إلا الجنة، كما أخبرنا بذلك سيدنا وحبيبنا سيد الثقلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، نحن في ساعات تشرق فيها بعد قليل شمس عيد الأضحى السعيد. نحن في يوم يسعد فيه المؤمنون بتأدية شعائرهم بكل محبة وبكل إيمان قلبي، يعمر ذلك القلوب العامرة بذكر الله سبحانه وتعالى والانصياع له والانقياد لطاعته جل في علاه. أيها الإخوة، الميكروفون الآن بين يدي الزميل سامي عنبر.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. يا إخوة الإيمان في كل مكان، هذا هو المسجد الحرام، وهذه الكعبة المشرفة بأستارها السوداء، قد اصطفى الناس حولها من كل اتجاه خشوعا في عبادة، يطوفون وهم في تسبيح ودعاء ورجاء. إنها الكعبة المشرفة، حديث القلب والروح والوجدان. إنها أشرف الأمكنة قاطبة وأقدس البناء. إنها بيت الله الحرام، وفي هذا المقام يجرأ الإنسان بالدعاء مقبلا على مولاه، تائبا منيبا بين يديه سبحانه وتعالى. ما أجملها من مشاعر، وما أروعها من مواقف، ويظل الحج في الذاكرة، يظل في الوجدان. فيا أخي المسلم، تأمل وارسل ببصرك إلى الآفاق، تأمل روعة المشهد وهذا التناغم الذي يحيط بالحياة من كل مكان. رب واحد تتجه إليه هذه القلوب بآمالها وآلامها. إنه نداء واحد، هو نداء الإيمان الذي لا يختلف عنه أحد. وإن تعددت الألسن وتباينت اللغات، هذا هو المشهد، مكان واحد يضم هذه الجموع من آفاق الدنيا، هذه الأمة التي تجتمع كل عام على هذا الصعيد الطاهر في عرفات، ثم يفيضون إلى المشعر الحرام ومشعر منى، والقلوب تفيض أملا وسرورا بهذا المشهد. إنه موقف خالد يسكن أعماق النفس، يسكن في خلجات الضمير. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، في يوم العيد المبارك، في هذه اللحظات المشرقة، في يوم فجر عيد أضحى مبارك، بهذا النور الذي يسرى، الذي يسري فرحا في قلب كل مسلم، فيحيل كل هذا النبض إلى هتاف ودعاء ورجاء، تمتلئ وتفيض وتزدهي وتتألق فيه النفوس والقلوب الفرحة، القلوب المستبشرة بوعد الله سبحانه وتعالى. وينابيع الخير حافلة ومثمرة ومؤملة، راجية القبول، وهي أقرب إلى النجوى، وكأنها تهمس بالرجاء في كل حين. في يوم العيد، بعد أن من الله على عباده بأداء المناسك، الرغبات هنا شامخة بروعة هذه النفحات الإيمانية.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله

الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا

0: صلاة العيد أثابكم الله، صلاة العيد أثابكم الله.
1: استووا اعتدلوا. الله أكبر،
0: الله أكبر،
1: الله أكبر،
0: الله أكبر،
1: الله أكبر،
0: الله أكبر، الله أكبر.

0: صحف إبراهيم وموسى. الله
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله
1: أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر

بثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت.

0: الله
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة، نحمده سبحانه ونشكره ذي الفضل والمنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أكرمنا بسيد الأنبياء فكنا به خير أمة، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله ربه جل وعلا للعالمين رحمة، يتلو علينا آياته ويعلمنا الكتاب والحكمة، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأطهار وصحابته ذوي المكارم الجمة. أما بعد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله رحمكم الله، وهللوه وكبروه واشكروه سبحانه على ما أكرمكم به وأطيعوه، واعلموا أن يومكم هذا يوم مشهود في الملأ الأعلى، معظم محمود، إنه يوم الحج الأكبر، فيه أعلن الله تبارك وتعالى التوحيد والبراءة من أهل الشرك والجحود. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، هو أعظم أيام السنة بركة وفضلا وأكثرها ثوابا وأجرا. فعن عبد الله بن قرط رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل الأيام يوم النحر ثم يوم القر، أخرجه أصحاب السنن وصححه ابن حبان، وذلك لأنه اجتمع فيه من الأعمال ما لا يجتمع في غيره من الأيام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أفضل أيام العام هو يوم النحر، وقد قال بعضهم يوم عرفة، والأول هو الصحيح. فيه من الأعمال ما لا يعمل في غيره، كالوقوف بمزدلفة، كالوقوف بمزدلفة، ورمي جمرة العقبة وحدها، والنحر، والحلق، وطواف الإفاضة. فإن فعل هذه فيه أفضل بالسنة واتفاق العلماء. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون، إن الله تبارك وتعالى وهب خليله إبراهيم عليه السلام الولد على كبر، بعد تضرع وافتقار وتذلل وانكسار ودعاء واصطبار. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء. وبعد أن تعلق القلب بالولد وآنس وعاش في كنفه واستأنس، ابتلاه ربه بأن أمره في المنام بذبح فلذة كبده إسماعيل عليه السلام، فلم يتلعثم ولم يتردد ولم يتقهقر ولم يتمرد، بل استجاب لحكم الله وانصاع واستسلم لأمر خالقه وأطاع، ووجد ولده إسماعيل بارًا به مطيعًا، سندًا له على طاعة ربه معينًا. رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين، وناديناه: أي يا إبراهيم، قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم، كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. فحقق إبراهيم التوحيد في أعلى مقاماته وصوره وأسمى مراتبه وغرره، فاستحق بذلك التكريم والتشريف، وجعله الله قدوة للعالمين. ومن أحسن من الله
ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. وقال سبحانه: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ليعلمنا ربنا تبارك وتعالى أن تحقيق التوحيد لا يختص بالأقوال والأفعال فحسب، بل يشمل أعمال القلوب وخلجات النفوس والخصال. ولهذا كان من أجل الأعمال التي تتأكد في هذا اليوم المبارك التقرب إلى الله جل وعلا بذبح الهدي للحجاج والأضاحي لغير الحاج. والمقصود الأكبر من هذه العبادة الجليلة والشعيرة العظيمة هو الاستسلام لله بالعبودية، والانقياد له بالامتثال، والإذعان له بالطاعة، وإطعام الفقراء والمساكين، والإهداء للأغنياء والأقربين، وتحقيق تقوى الله رب العالمين. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. عباد الله، وإن الله تبارك وتعالى فيما شرعه من هذه الشعيرة لعباده المؤمنين إنما هو لما يعود عليهم من نفع دنيوي وأجر أخروي، وإلا فالله جل وعلا غني عن العباد وطاعاتهم، لا يحتاج إلى قربهم وأموالهم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم، وبشر المحسنين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون، إن يومكم هذا يوم عظيم، في شهر عظيم، في بلد عظيم. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر فقال: يا أيها الناس، أي يوم هذا؟ قالوا: يوم حرام. قال: فأي بلد هذا؟ قالوا: بلد حرام. قال: فأي شهر هذا؟ قالوا: شهر حرام. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فأعادها مراراً، ثم رفع رأسه فقال: اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ أخرجه البخاري. ألا فاتقوا الله عباد الله، ألا فاتقوا الله عباد الله، واعرفوا لهذا اليوم قدره ومكانته، ولهذا الشهر فضله وحرمته، ولهذا البلد قداسته وهيبته. ذلك: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أدوا الحقوق إلى أهلها، وتحللوا من المظالم ومغبتها قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. أخرجه البخاري. حجاج بيت الله الحرام، احرصوا على إتمام مناسككم على ما جاء في كتاب ربكم وهدي محمد صلى الله عليه وسلم نبيكم، واشكروه سبحانه وتعالى على نعمة التوحيد والسنة التي أعظم الله علينا بها المنة، وكونوا عباد الله إخوانا، وكونوا عباد الله إخوانا متحابين متآخين، لينوا بأيدي إخوانكم، وارفقوا بالضعيف وذي الحاجة من صديقكم ورفاقكم، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله، واتقوا الله، إن الله سريع الحساب.
أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.

الحمد لله، الحمد لله كريم العطاء جزيل الوفاء، جلت نعمه عن الإحصاء وتعالت مننه عن الاستقصاء. نحمده سبحانه ونشكره، ستر العيوب ودفع البلاء وغفر الذنوب وتجاوز عن الأخطاء. والصلاة والسلام على نبينا محمدٍ الصابر المحتسب في اللأواء والضراء، الحامد الشاكر في الرخاء والسراء، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته الأخيار النجباء. أما بعد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. حجاج بيت الله الحرام، اجتمع في يومكم هذا عدد من أفضل الأعمال والمناسك فعالها نبيكم صلى الله عليه وسلم على هذا الترتيب: رمي لجمرة العقبة، ثم حلق أو تقصير، ثم نحر للهدي، ثم طواف للإفاضة. ثلاثة منها تجب على جميع الحجاج، وهي رمي جمرة العقبة، والحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة. فمن فعل اثنين منها فقد تحلل التحلل الأصغر، فيباح له التطيب ولبس المخيط وغيرها إلا النساء. ومن فعلها الثلاثة جميعا تحلل التحلل الأكبر، فيباح له كل شيء حتى النساء، وليس منها ذبح الهدي. وذلك أن الهدي يجب على المتمتع والقارن من أهل الآفاق فقط، ولا يجب على المفرد ولا على المتمتع والقارن من أهل مكة. فمن استطاع منكم أن يؤديها على هذا الترتيب فبها ونعمت، ومن لم يستطع فقدم أو أخر فلا حرج عليه. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاء رجل فقال: يا رسول الله، لم أشعر فحلقت قبل أن أنحر، فقال: اذبح ولا حرج. ثم جاءه رجل آخر فقال: يا رسول الله، لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، فقال: ارمي ولا حرج. قال: فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. متفق عليه. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، إن يومكم هذا يوم عيد، وبعده أيام التشريق، وهي أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، كما قال نبيكم صلى الله عليه وسلم: فافرحوا بعيدكم، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، فمن وجد الهدي أهدى، ومن لم يجد من أهل الآفاق صام ثلاثة أيام في مكة وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله، كما قال تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. ويشرع صيام أيام التشريق لمن لم يجد الهدي خاصة. ولا تنسوا إخوانكم الفقراء والمساكين والضعفاء والمنكوبين، تصدقوا عليهم، وأدخلوا الفرحة إلى قلوبهم والبهجة على أولادهم عن طريق المنصات الرسمية التي أقامتها الدولة أدام الله عزها وأمنها. وتعاهدوا أقاربكم، وصلوا أرحامكم، وافعلوا الخير لعلكم ترحمون. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وأعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية جميعًا باليمن والبركات والخيرات والمسرات، وهي في أمنٍ وأمان وسلامةٍ وإسلام وعزٍ وفضلٍ ورغدٍ من العيش. اللهم تقبل من الحجاج حجهم، اللهم تقبل من الحجاج حجهم، واغفر لهم ذنوبهم، ويسر لهم أمورهم، وأعنهم على إتمام مناسكهم على خير وأفضل حال يا رب العالمين.
اللهم أعطِ كل واحدٍ منهم سُؤله، وبلِّغه فيما يُرضيك أمله، برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم صلُّوا وسلِّموا على خير خلق الله محمد بن عبد الله، فقد أمركم بذلك ربكم، فقال جل في علاه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن سائر الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحمي حوزة الدين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم فرج هم المهمومين، اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق والتوفيق والتسديد إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين. اللهم أطل عمره في صحة وعافية ونعمة سابغة ضافية. اللهم وفقه وولي عهده الأمين لما فيه صلاح البلاد والعباد، وعز ورفعة للإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظ جندنا المرابطين على الحدود والثغور، اللهم احرسهم بعينك التي لا تنام، واكنفهم بكنفك الذي لا يرام يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم مؤيدا وظهيرا ومعينا ونصيرا. اللهم أبدل ضعفهم قوة، وخوفهم أمنا، وبؤسهم سعة ورخاء. اللهم انصرهم في فلسطين على الصهاينة الغاصبين. اللهم احفظ على بلادنا أمنها واستقرارها ورخاءها وجنودها، ورد عنها كيد الكائدين وعدوان المعتدين، وعن سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم اجزِ أهل هذه البلاد الطيبة، اللهم اجزِ أهل هذه البلاد الطيبة المباركة خير الجزاء وأوفره على ما يقدمونه من خدمةٍ وبذلٍ وسهرٍ على راحة وأمن وسلامة الحجاج والمعتمرين. اللهم اجزِ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان خير الجزاء، واجعل ما قدموه وما يقدمونه للإسلام والمسلمين في موازين حسناتهم يا رب العالمين. اللهم اجز رجال أمننا الميامين خير الجزاء، وجميع العاملين في شتى الميادين يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنةً

0: سائلين المولى عز وجل أن يتقبل منا ومنكم ومن المسلمين أجمعين سائر الطاعات، إنه سميع مجيب الدعوات. وعيدكم مبارك.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن السويد من سورة لقمان.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
4: ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم.

بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم.

دونه بل الظالمون في ضلال مبين. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال

وهنا على وهن، حملته أمه وهنا على وهن، وفصاله في عامين، أن اشكر لي ولوالديك إلي.

أنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله، إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض

فاغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة

إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فنُ

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن السويد من سورة لقمان.

0: الحمد.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ سلمان المطيري من سورة مريم.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد المحسن القاسم من سورة البقرة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد المحسن القاسم من سورة البقرة. خير عند ربك ومضاة وكلمات في أحكام وفضائل الأعمال في عشر ذي الحجة.
1: أيها الإخوة، هذه الأيام العشر هي أيام إشعار المدن وأيام شراء الأضاحي والاهتمام بها، وليعلم المسلم أن الأضحية سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وبعمله. أخبر ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الأضحية مدة بقائه في المدينة حتى لقي الله، وهو صلى الله عليه وسلم كان يعظم هذه الشعيرة امتثالا لقوله جل وعلا: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وحث على الأضحية فقال: ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من إراقة دم، وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفسا. وهو صلى الله عليه وسلم واظب على الأضحية لأنها عبادة لله، مع كونها صدقة لكن جانب التعبد فيها ظاهر. قال الله جل وعلا لنبيه لما أعطاه الله الكوثر الذي منه النهر العظيم في الجنة، قال الله له: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فأخبره أن يشكر نعمة الله بالصلاة له والنحر له، فكان نبينا كثير الصلاة كثير النحر، فالصلاة والنحر عبادتان خالصتان لله، هذه عبادة بدنية وتلك عبادة مالية.
0: خير عند ربك.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الحذيفي من سورة آل عمران.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الزبيدي من سورة النحل.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الزبيدي من سورة النحل.
1: أقدس البقاع.
2: واد صغير يكتنز كل مشاعر الحجاج وذكرياتهم، ليس في هذا الزمن فقط بل بقدم تاريخ البشرية، فقد عرفه الأنبياء عليهم السلام وصلوا وأقاموا فيه، وما زال يحتضن الحجيج في بداية رحلتهم من يوم الثامن من ذي الحجة ويوم النحر مرورا بأيام التشريق وتمام الحج. إنه مشعر منى. منى هي واد داخل حدود الحرم يمتد من الشرق إلى الغرب، وتحيط به الجبال من الشمال والجنوب، ويحده وادي محسر شرقا حتى الجمرة الكبرى. تقدر مساحة منى الشرعية بحوالي 7.82 كيلومتر مربع، وإذا ضاقت منى بالحجاج فإن الأمر يتسع بالسكن في المناطق المجاورة داخل حدود الحرم. ومنى سميت منى لأحد معنيين، بسبب ما يذبح فيها من الهدي تقربا لله عند إتمام النسك، والمنى هو الذبح. وقيل إن أبانا آدم عليه السلام كان في منى، فقال له جبريل عليه السلام عندما أراد أن يفارقه تمنى، قال أتمنى الجنة، فسميت منى من التمني. وفي منى يقع مسجد الخيف، وهو أعظم مساجد منى، وهو الموضع الذي أقام وصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، كما نزل وصلى في هذا المكان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وذلك قبل بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وتبلغ مساحته حاليا 25,000 متر مربع، وتتسع الصلاة فيه 45,000 مصلي. هذه منى.

0: وكل المنى لحجاج بيت الله الحرام بأن يتقبل الله منهم صالح الأعمال.
1: الله أكبر الله أكبر.
2: حج مبرور.
1: لا إله إلا الله.
0: هل نستطيع التشارك في الأضاحي؟ أو الأفضل أن لكل واحد أضحيته؟ أجاب أهل العلم: يجوز الاشتراك في الأضحية إذا كانت من الإبل أو البقر، بحيث يشترك فيها 7 أشخاص. أما الشاة، الخروف أو الماعز فلا يجوز الاشتراك فيها، وتجزئ عن شخص واحد فقط.
1: الله أكبر الله أكبر.
2: حج مبرور.
1: لا إله إلا الله.
3: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الرحمن السديس من سورتي النمل والقصص.

قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الرحمن السديس من سورتي النمل والقصص.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن شرح عمدة الأحكام،
3: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
4: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
3: عليه الصلاة والسلام.
2: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم اليوم عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن
5: مجالس السيرة. لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة مع سلطان الربيع
2: يأتيكم اليوم عند 1 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن.
5: محاضرة الأسبوع.
6: علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
5: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع يأتيكم غدا عند 4:10 عصرا.
0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سلطان بربيع ربيع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله على صدى إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، وحلقة جديدة من برنامجكم اليومي نور على الدرب. في مستهل هذه الحلقة يسعدني أن أرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة على أسئلتكم. فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
2: حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين ومستمعان، وبارك الله في الجميع ووفقنا للقبول والتسديد والتثبيت في القول والعلم والعمل، إنه سميع مجيب.
1: اللهم آمين، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وأعاد الله علينا وعليكم وعلى السامعين هذا العيد باليمن والمسرات. لعلنا نستهل هذه الحلقة مع الشيخ بتهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وكلمة توجيهية بهذه المناسبة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة العالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه الغر الميامين والتابعين وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. نسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور. ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات وعالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من حق منك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أولا أرحب بحجاج بيت الله الحرام وحياهم الله وتقبل الله منا منهم ويسر الله عليهم حجهم، وأهنئهم بمثولهم في هذه الديار المقدسة، وكلنا نرحب بهم. دولتنا حفظها الله من مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين ورجال الدولة، كلهم يرحبون بالضيوف الرحمن و جادون والله الحمد في تقديم الخدمات لهم، ليكون حجهم ميسرا بإذن الله على كافة الأصعدة، سواء منها الأمور الدينية والمادية والصحية وكافة المتطلبات من سكن ونقل، وهذه كلها الدولة جزاها الله خيرا تبذل جهودا كبيرة جدا في سبيل توفيرها على النحو الأمثل. كما أيضا أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لهم حجهم، وأن يجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا، ويهبهم تجارة لا تبور. وقد حضروا هذه المشاعر المقدسة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينهم على أداء نسكهم. وأيضا يعني بمناسبة عشر الحجة ومناسبة عيد الأضحى المبارك، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم، وأوصي نفسي وأوصيهم بتقوى الله عز وجل، وأن يشتغلوا بالحج وبالمناسك، ويستغلوا هذه الأيام الفاضلة والأوقات الفاضلة، فإنهم في أيام مباركة وليالي مباركة وأيضا مكان مبارك جمع الله لهم شرف الزمان والمكان، وهيأ لهم وأعانهم حتى بلغوا بيت الله عز وجل وبلغوا هذه المناسك. فهذا شكل من أعظم نعم الله عز وجل علينا وعليهم، فليجتهدوا وليشتغلوا بحجهم ومناسكهم، ولا يشتغلوا بشيء غيره، لأن تركوا أموالهم وأهلهم وذراريهم كلهم من أجل أن يقفوا بين يدي الله عز وجل استغلالا للمكان المبارك والزمان المبارك. فأعانهم الله وتقبل الله منا ومنهم. وبمناسبة العيد الأضحى المبارك فإنني أهني مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، وأيده وسدده وجعل ما يقدمه لوطنه ودينه وأمته والإسلام والمسلمين ولحجاج بيت الله الحرام في ميزان حسناته. كما أهني مقام سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أيضا على ما يقدمه ويبذله ويرعاه في هذه المناسك، ولحجاج بيت الله الحرام ورجال دولته فإنهم يبذلون في ذلك جهودا مباركة. وهنيهم جميعا وأهنيكم جميعا حجاج بيت الله الحرام، وأسأل الله أن يتقبل لنا ومنكم، وأهني الأمة الإسلامية كافة على هذا العيد المبارك، وأن أجعله عيد خير وأمن وسلام، وأن يجمع فيه كلمة المسلمين على الحق والهدى إنه سميع مجيب.
1: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم ونفع بما قلتم، وتقبل الله منا ومنكم ومن كافة المسلمين صالح الأعمال. لعلنا نبدأ أسئلة هذه الحلقة مع الشيخ بالأخت المرسلة، تقول: منزلي في جدة وعملي في مكة من 8 صباحا حتى 6 مساء، كيف أصلي الظهر والعصر والمغرب؟
2: حياكم الله وتقبل الله منكم. في الوقت الحالي الآن يعني المسافة بين جدة ومكة مسافة قصيرة، لأن المسافة تحسب فيما يتعلق بالسفر وأحكام السفر تحسب من آخر بنيان في مكة مما يلي جدة وآخر في بنيان في جدة مما يلي مكة. فإذا رأينا المسافة بينهما نجدها قريبة جدا، يعني لا تكاد تصل يعني 45 كيلو أو أقل من ذلك، وهذه في حسابات العلماء لا تكون مسافة قصر. ولهذا من كان مقيما في جدة يعني من أهل مكة أو من أهل جدة ومقيم فيها سواء كان مواطنا أو مقيما، ما دام أن إقامته الدائمة هي في مكة أو في جدة فإنه ما بينهما ليس سفرا، ولهذا تصلي الصلاة تامة، صلاة الرباعية تامة، ظهرا وعصرا وعشاء تامة. أما المغرب فهي 3 لا تقصر، والفجر 2 أيضا كذلك لا تقصر. فالذي يبدو أنه يعني تصلي كل صلاة في وقتها تامة. أما لو احتاجت إلى الجمع مثلا لمشقة أو لضغط عمل أو نحو ذلك، وهذا يرجع إليها إذا احتاجت، لا معنى أن تجمع، جمع تقديم وجمع تأخير على حسب ما هو أرفق بها، ولكن هذا لا يكون إلا في الحالات اللي فعلا ترى أنها هي فعلا لا تستطيع أن تصلي كل صلاة في وقتها، إما لضغط العمل وإما لأي ظرف معين. أما القصر الصلاة فلا يظهر لي أن ما بين مكة وجدة هو مسافة قصر، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. لعلها سؤال ثاني أيضا لنفس الأخت، تقول: إذا كان عندي مبلغ لصديقتي أمانة عندي واستثمرته ونتج أرباح، هل يجب أن أعطيها من الأرباح؟
2: جزاكم الله خيرا، هذا سؤال مهم جدا، ولهذا يغفل بعض الناس عن أحكامه. الأمانة يا أختي وأيها المستمع الكريم، الأمانة تبقى أمانة ولا يجوز استعمالها ولا متجر فيها، لأنها محفوظة عند المؤتمن، وديعة عنده وأمانة عنده يحافظ عليها من التلف ومن الضياع ومن السرقة ونحو ذلك، فيضعها في مكان أمين يعني مما يحفظ فيه أمثالها. فإذا كان نقدا أو مالا يوضع غالبا إما في البيت مثلا إذا كان هناك صندوق خاص، أو في البنك مثلا في صندوق إلى آخره، وإذا كان سيارة تكون في الكراج مثلا كذا، أو في الفيلا أو في الحوش، فكل أمانة تحفظ على حسبها ولا تستعمل، لا تستعمل أبدا إلا إذا كان يستعملها من أجل المحافظ عليها. السيارة أحيانا قد تحتاج يشغلها من أجل أن يعني لا تتلف، أو يشغلها قليلا حتى يعني فعلا تبقى آلاتها يعني صالحة للاستعمال ونحو ذلك، أو إذا كان دابة مثلا يأخذوها ليسقيها أو ليأكلها أو يعني فعلا يريضها رياضة تفيدها الأمانة، أما استعمال لا يجوز، الأمانة أمانة، يعني بمعنى لا تستعمل، ولهذا ما فعلتيه من الاستثمار غلط، خطأ كبير جدا، ولهذا يعني يشبه أن تكون غصبا كما يعبر بعض الفقهاء. ولهذا بعض العلماء يقول أن كل أن المال كله يرجع لصاحبه، لا مال ولا الأرباح، كما عليه الفقهاء عندنا، أنهم يقولون أن ما فعلته كان خطأ، وما دام أنه حصلت أرباح يقولون رأس المال والربح كله لصاحبه. وبعض العلماء يقول لأنه الأرباح تكون مناصفة، يعني على كل حال مهما كان ينبغي أن يعلم أن الأمانة أمانة لا تستعمل أبدا، إنما شأنها أن تحفظ حفظا في حرز مثلها، وتكون أمانة بمعنى لو تلفت وهي محفوظة ما لا تضمن، الأمانة لو تلفت ما يضمن الأمين لأنه أمين، أما لو أنه استعملها وتعدى فإنه يضمنها، لو تلفت فإنه يضمنها ضمانا تاما، لأنها كل تصرف بغير إذن المالك وبغير مصلحة، ولهذا الأصل فيها الضمان كما يقول العلماء، وتتحول من أمانة إلى يعني إلى شبه يعني أشبه بالغصب، لكن مهما كان تضمن. وعلى كل الربح على كل حال لعلكم تصطلحون فيه، لأن الخلاف فيه قوي، يكون لمن الربح، لكن المفتى به أن الرأس المال والربح كله يكون لصاحبه، لأن استعمالك له كان من غير إذن، لا إذن شرعي ولا إذن من مالكه، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم معالي الشيخ. أيضا تسأل تقول هل الجنابة تصيب الحائض؟
2: نعم تصيبها، لكنها لا لا لا لا لا, لا, لا تغتسل، كما لو احتلمت، لو احتلمت الحائض مثلا ليلا أو نحو ذلك أو كذا فإنها تكون جنبا، لكنها لا تغتسل، إنما إذا طهرت، لأن ما ما ما ما, ما ينفعها غالبا، وإذا اغتسلت للحيض يكفي عن الحيض والجنابة، يعني إذا طهرت تغتسل، لكنها يعني أما أنها يعني يصيبها جنابة نعم، وخاصة إذا احتلمت، أو لو فرضنا يعني وهذا خطأ ولا يجوز، لو أن زوجها جامعها وهي حائض، طب هو لا يجوز، لكن ما كان يبقى هو جماع ويبقى يعني له أثاره وأحكامه، لو جامعه وهي حائض فإنها أيضا تصبح جنبا، فاجتمع عليها الجنابة والحيض، لكنها لا تغتسل إلا إذا طهرت من الحيض إن شاء الله.
1: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. علي الشيخ يقول حدث خلاف بين أخي وزوجته واستمر لمدة عام وانتهى بالطلاق، وقامت الزوجة بشكوى الزوج في المحاكم وتم الحكم عليه بمبلغ 300,000 جنيه، علما بأن قيمة قائمة المنقولات 70,000 جنيه فقط. وعند السؤال عن كيفية الحكم وكيف جاء بهذا المبلغ الكبير، تبين أن المحامي لم يكن يحضر الجلسات، وتم الحكم على أخي غيابيا بهذا المبلغ الكبير الذي يعادل تقريبا 4 أضعاف المنقولات ويزيد. السؤال الأول، هل يحق لأهل الزوجة أخذ هذا المبلغ علما بأن أخي غير قادر على سداد هذا المبلغ ولا يملكه أصلا؟ فهل هذا حلال؟ وما حكم الشرعي في مثل هذا الوضع؟
2: جزاكم الله خيرا، هذا سؤال يعني واضح، وتفصيلك له تفصيل جيد على كل حال مهما كان، لكن مهما كان يبقى الوضع عند المحكمة، وما دام حكم به حاكم عليكم أن تراجعوا المحكمة، وإذا كان لكم يعني وجهة نظر أو نحوها، ومعلومة أيضا أنا لا أقول شيئا ولا أعرف شيء نظام الحكم عندكم، لأنه يبدو أنه يعني الجنيه يبدو أنه جنيه مصري أو سوداني والله ما أدري، لكن مهما كان تراجع المحكمة، وأيضا أحيانا يعني فيما أعلمه علم ما ليس علاقة ببلدكم، لكن عموما المحاكم القضاء إذا حكم الحاكم فإنه يستأنف أحيانا، من حق الطرف اللي غير مقتنع أنه يستأنف، أو أنه يعني يرفع للجهات الاستئناف وكذا إلى آخره، درجات التقاضي معروفة كما معلوم، ولهذا الأمر عند المحكمة وتراجع في ذلك المحكمة والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم. له سؤال ثاني متعلق بجانب الزكاة، يقول هل يجوز سداد هذا المبلغ من أموال الزكاة علما بأنه إذا لم يسدد المبلغ فسوف يتم حبسه؟ رجاء الإفادة ولكم جزيل الشكر.
2: كما قلت تراجع المحكمة مهما كان، تراجع المحكمة. وعلى كل حال ما أنا لا أتكلم عن المبلغ هذا المحكوم عليه أو المحكوم فيه أو المحكوم به، لا أتكلم، إنما عموما إذا كان الإنسان عليه دين أنه للمدين أن يأخذ من أموال الزكاة، لأنه من الغارمين، لأن من مصارف الزكاة الغارمون، فالغارم وهو من عليه دين لمصلحته أو لغيره فإنه له أن يأخذ من الزكاة. لكن لا تكلم عن هذا المبلغ بعينه الذي سأله الأخ الكريم الذي حكم به القاضي، إنما هذا تراجع فيه كما قلت تراجع فيه المحكمة.
1: سؤال الأخير في هذه الحلقة أحسن الله إليكم، يقول من أدرك الإمام وهو في التشهد هل يقرأ التشهد أو يسبح؟
2: لا، المسبوق إذا دخل مع الإمام والإمام في حالة، إذا دخل معه مثلا وهو في الركوع فإنه يسبح تسبيح الركوع، إذا دخل معه وهو قد رفع من الركوع فإنه يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا إلى آخره، وإذا كان في السجود يدعو دعاء السجود، وإذا كان مسجدين يقول رب اغفر لي، وإذا كان في التشهد يقرأ التشهد، لكن لا يسبح كما يقول السائل، لا، إنما ماذا في التشهد ولو كان التشهد الأخير يقرأ التشهد. ويمكن طبعا قراءته هذه متابعة الإمام، متابعة الإمام في الحال الذي هو فيها، سواء كان في حالة ركوع أو في حالة قيام أو في حالة قعود أو حالة تشهد أو سجود، فإنه يأتي بالذكر الذي هو فيه من سجود أو ركوع أو قيام أو جلوس أو تشهد، فهذا هو المطلوب. لكن لا، أما التسبيح لا، التسبيح لا يكون في مكانه كما سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى أو نحو ذلك، لكنه في التشهد يقرأ التشهد، يقرأ التشهد. وطبعا قرأته هذا كما قلنا هي متابعة للإمام، فإذا ما سلم الإمام يقوم ويأتي ببقية ما فاته. والذي في سؤال الأخير الكريم كان يقول التشهد، إن كان التشهد الأول وهو في رباعية يكون أدرك مع الإمام ركعتين ويبقى له ركعتان، وذلك في الأخير فإنه يأتي بالصلاة تامة، وإن كان قد قرأ التشهد الأخير مع الإمام متابعة له والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم ونفع بما قلتم. مستمعين الكرام، بهذه الإجابة الطيبة نأتي إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب. أجاب فيها مشكورا على أسئلتكم معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. وشكر ثاني لكم أنتم على طيب الاستماع، كما يسعدنا بأن نستقبل أسئلتكم على جوال البرنامج 0534700700 من خلال الرسائل النصية والواتساب فقط. إليكم هذه التحية من زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر في تسجيل هذا اللقاء، ونلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سلطان بربيع ربيع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي الحذيفي من سورة الأنبياء.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية هدى للناس.

0: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب
1: وقرآن الفجر.
2: الحمد لله رب العالمين.
0: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد.
3: أقم

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر. تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر.
0: وقرآن الفجر.

قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك

0: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب
1: وقرآن الفجر.
2: الحمد لله رب العالمين.
0: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد. أقم

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر، تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر،
0: وقرآن الفجر. رحلة الغفران.
2: في منى تلك الساعات الطيبات، تلقى فيها الوجوه مضيئة، تلقى فيها الوجوه مشرقة من آثار العبادة، تلقى فيها إخوانا لك في الإسلام والدين لم يجمعك بهم حسب ولا نسب، ولم تجمعك بهم قربا، بل لم ترهم عينك من قبل قط، ولكن ترى وجهه فتعلم أنه يشهد أن لا إله إلا الله، فتحبه وتسلم عليه، تهنئه برحمة الله عليك وعليه. أيام منى أيام جمع للمسلمين، لا يليق بالمسلم وهو يسير أمام إخوانه إلا وهو يفشي السلام بين المسلمين ويحسن إليهم بالإجلال والإكرام. إذا ضاعت أخوة الإسلام في أيام منى وأنت مع إخوانك المباركين الذين أصابهم الله برحمته، فأين توجد أخوة الإسلام؟ إنها الأيام الطيبات، أيام تتلذذ فيها الأسماع بالتكبير والتحميد.
0: الحج خطوة بخطوة، الحج خطوة بخطوة. لبيك لبيك خير القول ردده فم الحجيج، وكل جاء مفتقرا من كل حدب، أتى لله ممتثلا لأمره مستكينا النفس منكسرا.
3: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
0: الحج خطوة بخطوة، تنبيهات وإرشادات شرعية لأداء حجة صحيحة. الحج خطوة بخطوة، إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع الربيع، تنفيذ خالد ابن إبراهيم الجربوع.
4: مستمعي الأعزاء، نصحبكم في هذه الرحلة في محطات جديدة من رحلة الحج. يوم النحر. بعد يوم مزدلفة يأتينا اليوم العاشر من ذي الحجة، يوم النحر، يوم الأعمال المتعددة ويوم الفرح بإتمام أعظم مراحل الحج. وفي هذا اليوم يجتمع على الحاج أكثر من عمل، ولذلك يحتاج إلى أن يجمع بين فهم السنة وقبول التيسير وحسن التنظيم مع حملته أو مجموعته. يبدأ الحاج بعد التوجه إلى منى برمي جمرة العقبة الكبرى بسبع حصيات، يكبر مع كل حصى، وهذه الجمرة هي أول أعمال يوم العيد في المشهور من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي بعد الرمي الهدي لمن كان متمتعا أو قارنا، وهو شكر على ما يسره الله له من النسك. وبعد الهدي يأتي الحلق أو التقصير، والحلق للرجال أفضل في الجملة، والمرأة إنما تقصر من أطراف شعرها، وبالحلق أو التقصير يخف على الحاج كثيرا من أحكام الإحرام. ثم بعد ذلك يذهب إلى مكة ليؤدي طواف الإفاضة، وهو ركن عظيم لا يتم الحج إلا به، ويسعى إن كان بقي عليه سعي الحج. وهذه الصورة هي الأكمل في الترتيب، رمي ثم نحر ثم حلق ثم طواف وسعي. لكن من رحمة الله تعالى في هذا اليوم أن الشريعة وسعت في التقديم والتأخير، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن من قدم بعض الأعمال على بعض فقال: افعل ولا حرج. وهذه الجملة ينبغي للحاج أن يأخذها دستورا له في الحج. نعم، السنة أن يحاول الترتيب ما استطاع، السنة أن يحاول الترتيب، لكن إذا لم يتيسر فالحمد لله قد وسع عليه من فضله. فلا يدخل نفسه في قلق مرهق، يسأل الجهة الموثوقة ويعمل بالأيسر الموافق للسنة ويطمئن إلى سعة الله. وإذا نظرنا إلى أعمال يوم الحج سنجد هذا اليوم أكثر أيام الحج حركة وانتقالا، ستجد فيه حافلات ومشاة وانتظارا وتغيرا في الخطة أحيانا. لذلك احفظ أغراضك الشخصية جيدا، افصل بين الأعمال بعقل. بعد الرمي اشرب الماء، وبعد الحلق أو التقصير خذ راحة يسيرة إن احتجت. وإذا وصلت إلى الحرم لأداء الإفاضة فاعلم أن الطواف والسعي بعد يوم طويل قد يجهدان البدن، فلا بأس أن تجلس قليلا أو أن تنظم عملك مع من معك بقدر من الرفق. وقد نصحت الجهات الصحية بأخذ راحة قصيرة بعد الأعمال المجهدة وشرب السوائل، خاصة بعد الطواف وقبل السعي. وتنبه في هذا اليوم إلى أمرين: الأول أن تظن أن الكمال في أن تنجز كل شيء بأقصى سرعة، وليس الأمر كذلك، بل الكمال في أن تؤدي ما عليك على الوجه الصحيح مع حفظ نفسك ومن معك. والثاني أن تظن أن أي تغير في الترتيب يفسد عليك حجك، وقد سبق بيان التيسير في ذلك. ومن كان معه كبار سن أو مرضى أو نساء أو أطفال فليكن أرفق بهم، وليجعل برنامجهم على الأيسر لا على الأشد. يوم النحر يوم عبادة عظيمة، وهو أيضا يوم شكر، شكر لله أن بلغه عرفة وأوقفه فيها، ثم دفعك إلى مزدلفة، ثم أعانك اليوم على بقية المناسك. فلا تجعله يوم عصبية أو توتر، بل اجعله يوما تردد فيه بقلبك: الحمد لله الذي أتم علي هذه النعمة. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم حجا مبرورا، وسعيا مشكورا، وذنبا مغفورا.
3: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
0: الحج خطوة بخطوة. الحج خطوة بخطوة، تنبيهات وإرشادات شرعية لأداء حجة صحيحة. الحج خطوة بخطوة، إعداد وتقديم سلطان أبي الربيع الربيع، تنفيذ خالد ابن إبراهيم الجربوع.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ مصطفى قدسي من سورة الحجر.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الحاصل أن هذا الكتاب عن عمدة الأحكام مما اتفق عليه البخاري ومسلم، فيكون المعتمد عليه معتمداً على أساس لا يحتاج إلى تعب في تخريج الأحاديث، وإذا حفظها بإذن الله استطاع أن يستدل لكل مسألة وهو مطمئن.
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم شرح عمدة الأحكام. شرح عمدة الأحكام برنامج يتناول بالشرح والإيضاح كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام عليه الصلاة والسلام لمؤلفه الإمام عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي. يعد البرنامج ويقدمه الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد. إخراج خالد بن إبراهيم الجربوع.
2: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 33 في التعليق على عمدة الأحكام. قال المؤلف رحمه الله في باب جامع من كتاب الصلاة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله لا يصلي، قال ابن الأثير: كذا هو في الصحيحين بإثبات الياء، ووجهه أن لا نافية وهو خبر بمعنى النهي. وقال ابن رجب رحمه الله: هكذا الرواية لا يصلي بالياء، فيكون إخبارا عن الحكم الشرعي أو إخبارا يراد به النهي، كما قيل مثله في قول الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. قلت: قد جاءت الرواية بالنهي. قال الحافظ: رواه الدارقطني في غرائب مالك من طريق الشافعي عن مالك بلفظ لا يصلي بغير ياء، ومن طريق عبد الوهاب ابن عطاء عن مالك بلفظ لا يصلين بزيادة نون التأكيد، ورواه الإسماعيلي من طريق الثوري عن أبي الزناد بلفظ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله عليه الصلاة والسلام ليس على عاتقه منه شيء، المراد أنه لا يتزر في وسطه ويشد طرفي الثوب في حقويه، بل يتوشح بهما على عاتقيه ليحصل الستر لجزء من أعالي البدن، وإن كان ليس بعورة أو لكون ذلك أمكن في ستر العورة. قاله ابن حجر. وهذا الحديث أورده المؤلف رحمه الله لبيان حكم كشف العاتق في الصلاة، والعاتق هو ما بين المنكب وأصل العنق، والخلاف في هذه المسألة أعني وجوب ستر المنكبين منعقد ما بين الجمهور والإمام أحمد، والعلماء مجمعون كما ينقل ذلك الحافظ بن رجب على استحباب ستر المنكبين وأنه الأفضل، وكرهوا للمصلي أن يجرد عاتقيه في الصلاة. قال النخعي رحمه الله: كان الرجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا لم يجد رداء يصلي فيه وضع على عاتقيه عقالا ثم صلى. وقال أيضا: كانوا يكرهون إعراء المناكب في الصلاة. خرجهما ابن أبي شيبة. قال الحافظ ابن حجر في سياق الخلاف في هذه المسألة وطريقة تخريج العلماء للنصوص في هذه المسألة قال: وقد حمل الجمهور هذا الأمر على الاستحباب والنهي في الذي قبله على التنزيه، ويعني بالأمر ما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه. ويعني بالنهي ما ورد في حديث الباب: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. ثم قال الحافظ: وعن أحمد: لا تصح صلاة من قدر على ذلك فتركه جعله من الشرائط، وعنه تصح ويأثم جعله واجبا مستقلا. قلت: الرواية عن أحمد في ستر العاتق ثلاث، وهي على الترتيب في القوة عنه: الأولى أن ستر المنكبين في الجماعة شرط في صحة صلاة الفرض، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم، وهو من المفردات. الثانية: سترهما واجب لا شرط، وهو من المفردات أيضا. الثالثة: أنه سنة. وأما في النفل فقدم الموفق ابن قدامة رحمه الله أنه لا تجزئه إذا لم يكن على عاتقه شيء من اللباس فهو كالفرض، وهو إحدى الروايتين. وقال القاضي يجزئه ستر العورة في النفل دون الفرض، وهو الرواية الأخرى، نص عليها في رواية حنبل قال في الإنصاف، وهو المذهب. وهل يكفي ستر أحد المنكبين أو لا بد من سترهما جميعا؟ روايتان عن الإمام أحمد، الأولى أنه يكفي ستر أحد المنكبين، نص عليها في رواية مثنى ابن جامع، وهو المذهب. والرواية الأخرى لا بد من ستر المنكبين، اختارها القاضي، وعاتقه مفرد مضاف فيعم، وأطلق في الفروع الروايتين. فهذا ملخص ما جاء في مذهب الحنابلة الذين خالفوا الجمهور في قولهم إن ستر المنكبين سنة لا واجب. فإذا ما جئنا إلى أدلة القولين نجد أن الجمهور يستدلون بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: نادى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أيصلي أحدنا في ثوب واحد؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أو كلكم يجد ثوبين؟ أخرجه البخاري ومسلم. وكذلك حديث سعيد بن الحارث رحمه الله قال: سألنا جابر بن عبد الله عن الصلاة في الثوب الواحد فقال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فجئت ليلة لبعض أمري ووجدته يصلي وعلي ثوب واحد، فاشتملت به وصليت إلى جانبه، فلما انصرف قال: ما السرى يا جابر؟ والسرى السير بالليل. قوله ما السرى استفهام عن سبب سراه بالليل. قال جابر: فأخبرته بحاجتي، فلما فرغت قال: ما هذا الاشتمال الذي رأيت؟ قلت: كان ثوبا يعني ضاق. قال: فإن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به. قال الحافظ بن رجب رحمه الله: وقد استدل بهذا الحديث من قال إن الصلاة بإزار واحد مع إعراء المنكبين صحيحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر جابرا أن يتزر ويصلي لما عجز عن ستر عورته ومنكبيه بالبردة التي عليه لضيقها. وأجاب الحنابلة عن ذلك من وجهين: أحدهما ما أجاب به أبو بكر الأثرم رحمه الله، أن ذلك محمول على حالة العجز عن ستر المنكبين، والنهي عن إعرائهما إنما يكون للقادر على سترهما. وهذا قول إسحاق ابن راهوية رحمه الله، قال: إن أعرى منكبيه في الصلاة من ضرورة فجائز. والوجه الثاني أن حديث جابر هذا محمول على صلاة النافلة، وحديث أبي هريرة يعني حديث الباب محمول على صلاة الفرض، وهذا جواب أبي بكر عبد العزيز ابن جعفر رحمه الله. وقول الأثرم وإسحاق بن راهوية إنه يفرق في ستر المنكبين بين القادر والعاجز فيجب مع القدرة ويسقط عند العجز أشبه الأقاويل في هذه المسألة، وعليه يدل تبويب البخاري. قلت: وبه تجتمع الأدلة، فإن البخاري رحمه الله بوب على حديث أبي هريرة وهو حديث الباب الذي استدل به الحنابلة بقوله: باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه، وهذا يدل على الوجوب. ثم بوب على حديث جابر الذي استدل به الجمهور فقال: باب إذا كان الثوب ضيقا، وهذا يدل على عدم الوجوب في حال لم يتيسر للمصلي ما يستر به عاتقيه. قال الحافظ ابن حجر: الظاهر من تصرف المصنف أي البخاري التفصيل بين ما إذا كان الثوب واسعا فيجب، وبين ما إذا كان ضيقا فلا يجب وضع شيء منه على العاتق، وهو اختيار ابن المنذر رحم الله الجميع. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
1: شرح عمدة الأحكام. شرح عمدة الأحكام برنامج يتناول بالشرح والإيضاح كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام عليه الصلاة والسلام لمؤلفه الإمام عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي. يعد البرنامج ويقدمه الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد.
3: إخراج خالد بن إبراهيم الجربوع.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله من سورة المائدة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله من سورة المائدة. ذكرى للذاكرين، إحسان وخيرات في عشر مباركات، تعظيم شعائر الله الدينية من تقوى القلوب وصلاحها. فيوم أكمل الله فيه الدين وأتم فيه النعم وارتضى فيه الإسلام لنا دينا، حق علينا أن نجله ونعظمه تعظيما لله جل شأنه. ويوم عرفة يوم عظيم مهيب، يوم يباهي الله فيه بعباده الملائكة، وهو يوم جليل، فأكثر ما تعتق فيه الرقاب من النار يكون في يوم عرفة. ويستحب الإكثار من الدعاء في يوم عرفة، ومن أفضل الأدعية التي يدعو بها المسلم في يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ويعد هذا الدعاء من أفضل الأدعية في يوم عرفة لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ولا أطيب من إحياء سنة التكبير في هذا اليوم مطلقا كان أم مقيدا، فالتكبير المطلق يشرع في كل الأوقات، أما التكبير المقيد فإنه يكون عقب الصلوات المفروضة. ويبدأ التكبير المقيد من طلوع فجر يوم عرفة إلى غروب آخر أيام التشريق. فالله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.
1: نداء إبراهيم:
2: وأتموا الحج والعمرة لله.
1: كلمات وهدايات في رحلة الحج.
3: هذه تنبيهات متعلقة برمي الجمرات. رمي الجمرات من واجبات الحج، والرمي يكون في اليوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر، ويكون كذلك في اليوم الثالث عشر لمن تأخر. أما الرمي في اليوم العاشر فلجمرة العقبة فقط، لا يرمى إلا جمرة العقبة فقط. وفي اليوم الحادي عشر والثاني عشر ترمى الجمرات الثلاث، واليوم الثالث عشر أيضا ترمى الجمرات الثلاث في حق المتأخر. ومعنى ذلك أن مجموع ما يرميه الحاج إذا كان متعجلا 49 حصاة، 7 في يوم العيد و21 في اليوم الحادي عشر و21 في اليوم الثاني عشر. وإذا كان متأخرا فمجموع الحصيات 70 حصاة، 7 يوم العيد و21 في اليوم الحادي عشر و21 في اليوم الثاني عشر و21 في اليوم الثالث عشر. الحصى تكون الحصاة يقول الفقهاء فوق الحمص ودون البندق، ولكن كثير من الناس لا يعرفون الحمص ولا البندق، ولذلك نذكر تعريفا أوضح، وهو أن يكون في حدود بعر الغنم كما جاء ذلك في بعض الروايات. تكون الحصاة في حدود بعر الغنم في هذا الحجم، هو حجم تقريبي، فلو كانت أكبر قليلا أو أصغر قليلا فلا حرج. أيضا لا بد أن تكون من الحصى، فلا تكون من غير الحصى. لو كانت مثلا من الجص فإنها لا تجزئ، أو كانت من الإسفلت فإنها لا تجزئ، أو كانت مثلا من الطين فإنها لا تجزئ. فلا بد من أن يتأكد الحاج أنها من الحصى. أيضا عند الرمي يقول الله أكبر من غير أن يزيد بسم الله. بعض الحجاج يقول بسم الله والله أكبر، السنة الاقتصار على التكبير فقط، تقول الله أكبر. أيضا الواجب أن تقع الحصاة في الحوض، ولا يلزم أن تصيب الشخص، لأن الشخص إنما وضع علامة فقط. بل إن الحصاة لو ضربها الحاج في الشاخص ولم تقع في الحوض لم تجزئ، بينما لو وقعت في الحوض ولم تصب الشاخص أجزأت. فالعبرة بوقوعها في الحوض وليس بإصابة الشاخص. أيضا ينبغي عند الرمي أن يرفع الحاج يده حتى يصدق عليه وصف الرمي، يرفع يده هكذا الله أكبر. أما لو وضعها وضعا من غير رفع فمحل خلاف بين العلماء هل تجزئ أو لا تجزئ. ولذلك فخروجا من الخلاف ينبغي، وأيضا تطبيقا للسنة، ينبغي أن يرفع يده. فعندما يأخذ الحصاة يرفع يده هكذا ويقول الله أكبر.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خالد المهنا من سورة مريم.

0: قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خالد المهنا من سورة مريم.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن
3: سمعنا وأطعنا, سمعنا وأطعنا. نتأمل في معاني التسليم لله الواردة في القرآن الكريم. سمعنا وأطعنا مع الشيخ الدكتور عبد العزيز السحيباني يأتيكم غدا عند 3 عصرا.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف من سورتي الفاتحة والبقرة.

وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف من سورتي الفاتحة والبقرة.
1: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. لكن عشر الحجة اختصت بمزيد، فيشرع للناس الذكور والإناث من دخول شهر ذي الحجة إلى آخر يوم من أيام التشريق أن يكبروا ويهللوا ويحمدوا، يقولون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد في كل وقت. لكن العلماء رحمهم الله يقولون من طلوع الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق يسن أن يكبر فيها تكبيرا مقيدا في أدبار الصلوات، يعني بعد أن تستغفر الله وتقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تكبر من طلوع الفجر يوم عرفة إلى إيش؟ إلى آخر يوم من أيام التشريق، وذلك يوم وذلك في صلاة العصر يوم التشريق آخر أيام التشريق. ولك أيضا أن تكبر في جميع الوقت، فيجتمع في يوم من يوم عرفة إلى آخر يوم التشريق يجتمع تكبير مطلق وتكبير مقيد.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ وديع اليمني من سورة الكهف.
1: دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي من سورة التحريم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي من سورة التحريم.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن ناشئ في رحاب القرآن، برنامج يستضيف في كل حلقة أحد الأشبال الحافظين للقرآن وإبراز قدوات صالحة للمجتمع. ناشئ في رحاب القرآن يأتيكم غدا عند 6:00 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب.
2: نور على الدرب،
1: برنامج نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9:00 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس السيرة. مجالس السيرة، لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة مع سلطان الربيع يأتيكم اليوم عند 1:00 مساء.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عادل ريان من سورة فاطر.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
6: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي

يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا

تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. من كان يريد العزة فلله العزة.

الغفور. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه

طري وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك

نكير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات

ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عادل ريان من سورة فاطر.
1: دخل الآن وقت أذان الظهر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة الظهر، فإلى هناك.

اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد بن طالب بن حميد من سورة الصافات.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد بن طالب بن حميد من سورة الصافات.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: خير عند ربك ومضاة وكلمات في أحكام وفضائل الأعمال في عشر ذي الحجة.
3: الاشتراك في الأضحية على قسمين، القسم الأول الاشتراك في الملك، فهذا يكون في الإبل والبقر إلى 7 أشخاص، وأما الغنم فإنه لا يصح الاشتراك فيها، فمن اشترى شاة فليس له أن يشترك مع غيره في ذبح هذه الأضحية، فليس مثلا للزوج أن يشترك مع زوجته في شراء واحدة من الغنم، أو يشترك مثلا أخوان أو أكثر في شراء واحدة من الغنم. الاشتراك لا يكون إلا في الإبل والبقر إلى 7 أشخاص. القسم الثاني الاشتراك في الثواب، وذلك بأن يشرك الإنسان معه في أضحيته من شاء من الأحياء والأموات، هذا لا بأس به وليس لذلك حد محدود، فللإنسان أن يشرك معه في أضحيته من شاء من والديه ومن أولاده ومن زوجته ومن أقاربه ومن يريد من الأحياء والأموات، وفضل الله واسع، فالاشتراك في الثواب ليس له حد محدود. أما الاشتراك في الملك وذلك بأن يشتري الإنسان الأضحية فهذا في الإبل والبقر إلى 7 أشخاص، وأما الغنم فلا يصح الاشتراك فيها.
2: خير عند ربك، عند ربك.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد العبيدي من سورة غافر.

ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون

وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين.

إنك فإلينا يرجعون ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد العبيدي من سورة غافر.
1: الواحدة ظهرا، إذاعة القرآن الكريم، موجز لأهم الأنباء.
2: أهلا بكم أيها الكرام إلى موجز الواحدة، كل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم صالح القول والعمل، وعيدكم مبارك. أقوله لكم أنا مقدم الموجز سبيت إبراهيم سبيت، وفي التنفيذ يزم الناصر بن محمد الكريديس. بسم الله الرحمن الرحيم. خادم الحرمين الشريفين يهنئ الشعب السعودي والأمة الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك. إمام وخطيب المسجد الحرام يوصي المسلمين في خطبة العيد بتقوى الله والتقرب إليه بطاعته، مبينا أن عيد الأضحى ويوم النحر من أعظم أيام الإسلام وأجلها قدرا. إمام وخطيب المسجد النبوي يؤكد أن مشهد توافد جموع الحجيج في يوم الحج الأكبر يجسد عظمة هذا الدين ويبرز ما يقوم عليه من عقيدة التوحيد الخالص. حجاج بيت الله الحرام يستقرون في مشعر منى ويرمون جمرة العقبة في يوم النحر. وزير الداخلية يتفقد جاهزية الدفاع المدني في منى ويطلع على أنظمة التنبؤ بالمخاطر. وزارة الداخلية تشارك في حج هذا العام بمستشفى ميداني بالمشاعر المقدسة. الدفاع المدني يواكب موسم الحج بطائرات درون متطورة للرصد الجوي. الإخلاء الطبي الجوي بوزارة الدفاع يشارك بأربع طائرات لخدمة الحجاج. الخطوط الحديدية سار تتوقع تسيير 2000 رحلة لقطار المشاعر خلال موسم الحج. وزارة التجارة توسع مشاركة الهايبرات والعلامات التجارية للمطاعم والكافيهات بالمشاعر المقدسة. قدمت لكم أحبة المستمعين الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية موجز الواحدة ظهرا، نشكركم لطيب المتابعة وكل عام وأنتم بخير.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. مجالس السيرة، إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم برنامج مجالس السيرة، لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية، وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات.

0: السيرة.
1: مجالس السيرة، إعداد وتقديم سلطان بن ربيع الربيع، إخراج خالد بن إبراهيم الجربوع.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة لكم، أبو الثهام من أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، ومجلس جديد من مجالس سيرة المصطفى عليه أفضل صلاة وأتم تسليم، سيرة أطهر رجل وأعظم رجل في تاريخ البشرية. وصل بنا مقام الحديث إلى أواخر السنة الثالثة، التبعات ليوم أحد. سوف نتطرق لشيء من الأحداث في آخر السنة الثالثة، ثم ندلف بإذن الله تعالى إلى أحداث السيرة من السنة الرابعة بإذن الله تعالى. قبل البدء أرحب بضيفي وضيف البرنامج فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عادل بن محمد السبيعي، أستاذ الدراسات العليا بقسم السنة وعلومها بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
3: أهلا ومرحبا بك أخي الكريم وبالسادة المستمعين والمستمعات.
2: بارك الله فيكم. إذن كما أسلفنا، لعلنا نستكمل الحديث عن آخر السنة الثالثة ثم ندخل في السنة الرابعة بإذن الله.
3: الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. كما تفضلتم أخي الفاضل الأستاذ سلطان، أحداث أحد كما تقدمت الإشارة إليها في الحلقات السابقة كانت في شوال، يعني بعد منتصف شوال، وظلت أياما، وتكلمنا عن يعني ما كيف أعد النبي صلى الله عليه وسلم الجيش إلى آخره، وتوقفنا في الحلقة الماضية عند مقتل أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو سيد الشهداء حمزة ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أن وحشي رضي الله عنه كيف قتله من كلام وحشي فيما رواه البخاري في صحيحه. بعد أن قتل حمزة وكان بين القتلى يعني مثل بجثته وشق بطنه وانتزعت يعني كبده وأعطيت لهند حتى يعني لأنها أقسمت أن يعني تأكل يعني من أحشائه من كبده، قطعت قطعة من هذه الكبد ولكن لفظتها، لم تستطع ابتلاعها فلفظتها. بعد هذا الأمر الجلل ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم به، تتابع القتل في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا من الابتلاء العظيم الذي الله سبحانه وتعالى يعني أخذ الجيش بذنب بعضهم، حكمة وعظة لكل متعظ أن المجتمع يعني قد يعذب أو قد يقع له الشر بسبب أخطاء البعض إذا لم يكونوا يأخذوا على أيديهم. بعد أن قتل حمزة تلاه قتل مصعب بن عمير، وهو من أبناء أيضا عمومة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من أشبه الناس خلقا به. فلما قتل وكان الذي قتل مصعب رضي الله عنه ابن قمأة الليثي، فقتله ولما يعني ظن أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فصاح في الناس ورجع إلى قريش وهو يقول قتلت محمدا. ومن ذلك الوقت الذي صاح في الناس به يعني شاعت هذه الإشاعة وانتشرت في الجيش الإسلامي وانتشرت في المشركين، فحزن المؤمنون وبدأوا يضعفون، والمشركون يعني فرحوا، لا أفرحهم الله في ذلك الوقت، وحصل ما حصل من التزعزع والتذبذب. كان حامل لواء المشركين يومئذ طلحة ابن أبي طلحة العبدري من عبد الدار، ودعا إلى البراز فأحجم عنه الناس، فبرز إليه الزبير بن العوام فوثب حتى صار معه على جمله، وكان الزبير رجلا شجاعا مقاتلا، قفز من على حصار وقفز على ظهر بعير طلحة ابن أبي طلحة، ثم اقتحم به الأرض فألقاه عنه وذبحه بسيفه، فأثنى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه ذلك اليوم إن لكل نبي حوارية وحوارية الزبير. والزبير بن العوام هو ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام لو لم يبرز إليه لبرزت أنا إليه لما رأيت من إحجام الناس عنه، لأن طلحة ابن أبي طلحة كان رجلا شجاعا وقويا، وقتل أيضا يعني سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قتل أبا سعد ابن أبي طلحة وهو أخو لطلحة السابق هذا، وقاتل جماعة من الصحابة منهم عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح، فقتل نافع بن أبي طلحة الأخ الثالث لهم، وأخاه هو الجلاس كل واحد منهم يقتله عاصم بسهامه فيقتله قتلا شديدا، يعني بدأ القتل يستتب في المشركين أيضا. فيقول عاصم: سمعت رجلا حين رماني يقول، قال أنه سمع رجل يقول: خذها مني وأنا ابن أبي الأقلح اللي هو عاصم. قال فأخبر يعني أهله بذلك، فنذرت يعني عند ذلك الوقت نذرت أمه إن أمكنها الله من رأس عاصم ابن أبي الأقلح ابن ثابت ابن أبي الأقلح أن تشرب فيه الخمر، وكان عاصم قد عاهد الله أن لا يمس مشركا أبدا ولا يمسه، من عظم توحيده كره حتى أن يلمس جسده جسد مشرك، يعني بعد حسي ومعنوي شديدين، ولهذا يعني حماه الله كما سيأتينا إن شاء الله يعني بعد يعني ربما حلقة أو حلقتين في يوم الرجيع اللي هو اليوم المشهود في قتل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. في أيضا من مشاهد هذا اليوم أنه التقى رجل يقال له حنظلة بن أبي عامر واسمه عمرو ويقال له عمرو بن صيفي، وكان يقال لأبي عامر في الجاهلية الراهب لكثرة عبادته، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاسق لما يعني ترك الحق بعد أن عرفه وهرب إلى المدينة فارا من قبول الحق. قاتل هذا الرجل يعني فقتل من ضمن يعني ما قتل، وحنظلة أيضا قاتل ويسمى حنظلة الغسيل، قاتل قتالا شديدا، وكان رضي الله عنه وأرضاه حديث عهد بعرس، فخرج إلى القتال وهو لم يغتسل من الجنابة، وهو لم يغتسل من الجنابة لأنه سمع الهيعة وهي الصائح، فخرج ولم يتمكن من الاغتسال. قتل رضي الله عنه في أحد، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم بين السماء والأرض وهو يغسل، فعجب رسول الله فسأل عن حاله، فسأله امرأته فقالت إنه خرج جنبا وعليه الجنابة فلم يغتسل. ثم بعد ذلك أنزل الله نصره على المسلمين وصدقهم وعده، فقتلوهم وحسوهم بأسيافهم وانكشف المشركون في هذا في أول الأمر. يقول الزبير بن العوام رضي الله عنه: والله لقد رأيتني أنظر إلى خدم هند بنت عتبة وصواحبها مشمرات هوارب، يعني لأن هند أتت اللي قبل قليل ذكرنا أنها أرادت تأكل من كبد حمزة رضي الله عنه، وهند طبعا آمنت بعد ذلك ودخلت في الإسلام وحسن إسلامها، وهي أم معاوية رضي الله عنهم جميعا. قال أنه رأى هند بنت عتبة وصاحبها مشمرات هوارب ما دون أخذهن قليل ولا كثير، تركنا حتى أشياء كثيرة، إذ مالت الرماة على العسكر حين كشفنا القوم، الرماة الذين جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الرماة وقال لهم: احموا ظهورنا فإن رأيتمونا غنمنا فلا تشركونا وإن رأيتمونا قتلنا فلا تنصرونا، إلى أن الموقع استراتيجي، ولو انكشف هذا الموقع لربما حصلت مفسدة أعظم من مصلحة نصرة هؤلاء لإخوانهم الذين يقاتلون في بين أحد وجبل الرماة. يعني حصلت المقتلة العظيمة وانكشف المسلمون بعد نزول الرماة عفى الله عنهم ورضي عنهم، وقد سامحهم الله وعفى عنهم كما جاء في القرآن: ولقد عفى الله عنكم، يعني بما وقع منكم، وجعل المصيبة عامة على الجميع، فانكشفوا رضي الله عنهم للعدو، وكان يوم بلاء وتمحيص شديدين على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأكرم الله من أكرم بالشهادة من أصحاب رسول الله. وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي بالحجارة حتى وقع لشقه عليه الصلاة والسلام، ووقع في حفرة من الحفر التي حفرت لهم، وأصيبت رباعيته فكسرت، والرباعية هي الأضراس الخلفية، وشج وجهه الشريف وكلمت شفته، يعني جرحت شفته وأخذ الدم يصب منها. طيب، وكان الذي أصابه هو يعني فعل بهذا به هو عتبة ابن أبي وقاص. يقول أنس بن مالك في ذكر هذا الأمر، يقول: كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وشج في وجهه، فجعل يمسح الدم ويقول: كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى الله؟ فأنزل الله عز وجل على نبيه: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. يعني يا نبينا، وإن كنت أحب الناس إلينا وإن كنت نبينا ونحن إنما بعثناك لتبلغ الناس وتنصر دين الله عز وجل، فإن الأمر هدايتهم أو كونهم يفلحون أو لا يفلحون هذا ليس لأحد، إنما هو لله سبحانه وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم امتثل هذا فأصبح يعني يرجو إيمان قومه إلى أن توفاه الله عز وجل، وهو يعني لا يدعو على أحد إلا من بغى وظلم عليه الصلاة والسلام. يقول عتبة بن أبي وقاص: رمي رسول الله صلى الله عليه وسلم فكسرت رباعيته اليمنى السفلى وجرحت شفته السفلى، وأن عبد الله بن قمأة هو الذي جرح وجنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن حلقتين من حلق المغفر، وحلق المغفر يا أخي أبو تركي والأخوة المستمعين والمستمعات هي الحلقة التي تكون على المغفر. المغفر هو مثل الطاقية، مثل الطاقية اللي يلبسها أو الخوذة اللي يلبسها المقاتل، ولها حلقتان يشد فيها بجلد أو يشد فيها الخوضة حتى لا تسقط. فهذه من كثرة الضرب اللي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم تغيرت الحلقتان فصار لها حدة، صار لها أحد أطرافها مسنن مدبب، فوقع في أن دخل في وجنة النبي صلى الله عليه وسلم فجعل الدم يعني يصب من وجنته الشريفة بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام. وتفرق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضهم رجع إلى المدينة، خاصة وأنه أشيع في صفوف المسلمين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل، وإنما المقتول هو من؟ مصعب ابن عمير، أول سفير في الإسلام وكان يشبه الرسول صلى الله عليه وسلم. تفرق الصحابة وبعضهم رجع إلى المدينة يظنون انهزموا، وبعض الصحابة انطلقوا جهة الجبل ليحموا أنفسهم، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شدة الكرب الذي نزل بهم يقول وبشجاعة على أنه مصاب وواقع في حفرة، لكنه كان رابط الجأش قوي القلب عليه الصلاة والسلام، فكان يصيح في الناس وسمعه من كان قريبا من يقول إلي عباد الله إلي عباد الله. فاجتمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 30 رجلا فجعلوا يسيرون بين يديه، أخرجوه من الحفرة تسيل دماؤه، طيب فجعلوا يسيرون بين يديه، فلم يقف أحد يعني يحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا طلحة وسهل بن حنيف. فكان طلحة رضي الله عنه بن عبيد الله يعني إذا رمي النبي صلى الله عليه وسلم بسهم في يده يعني اكتنفه بيده أو بجسمه حتى لا يصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من السهام التي تلقى عليه ليقتله. أقبل أبي بن خلف وكان عدو رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حلف أنه سيقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فانتهز هذه الفرصة حتى يقترب من النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعني بين أصحابه جريحا، فأراد أن يقتله حتى يزعم أنه وفى بيمينه. فقال له بعض الصحابة: يا كذاب أين تفر؟ فحمله يعني فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فطعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيب الدرع الذي يعني يلبس، كان يلبس درعا والدرع هي الحديد الذي يلف الصدر كاملا، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم فيه فجوة يعني في جهة من جهاته، فطعنه النبي صلى الله عليه وسلم طعنة يعني وقعت في الموضع الذي منكشف من جسمه، فجرحه جرح سبحان الله جرح يسير جدا، فكان فزع من هذا الجرح فزعا شديدا، وكان الدم قليلا لينزل منه، فكان يصيح ويبكي يقول قتلني محمد قتلني محمد. فقالوا له إن هذا هون عليك، إن هذا جرح يسير. فقال إن محمد زعم أنه قاتلي وإني أعلم أنه صادق، فما هو سبحان الله إلا يعني مسيرة يوم حمله المشركون حين فروا ورجعوا إلى مكة، فمات في الطريق بجرح الذي جرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق، فكان هو الذي قتله. اجتمع الصحابة رضي الله عنهم بعد ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، فيعني أقبلوا يعني حول النبي صلى الله عليه وسلم، وظهر منهم في فترة الانتقال النبي صلى الله عليه وسلم من تلك الحفر وفيها تفاصيل كثيرة إلى أن ارتفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجبل، من التضحيات العظيمة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أن هو يسطر في التاريخ حقيقة ويدل على بسالتهم، يعني حتى إن طلحة أوجب كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجب الجنة، يعني من شدة دفاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم وكثرة جراحه رضي الله عنه وأرضاه. والله سبحانه وتعالى عاتب المؤمنين حين وقع منهم أنهم نزلوا عن جبل الرومات وكانوا 14 رجل وقيل 21 أو شيء من هذا القبيل، عاتبهم الله بأن قال لهم حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، أي الغنائم، هم شافوا الصحابة يجمعون الغنائم فقالوا خلاص انتهت المعركة نحن ننزل الآن ونشركهم في الغنائم. فقال لهم قائدهم الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم، قال أما أنا فلا أنزل، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تبرحوا مكانكم ولو تخطفتكم الطير أو تخطفتنا الطير، يعني لا تنزلون. طيب، لكن الله سبحانه وتعالى من رحمته على المؤمنين، والإنسان قد ينسى ويجهل ويعني يغفل، غفلوا ونسوا وظنوا أنهم بهذا مصيبين، فوقعت المقتلة، قتل نحو 70 رجلا، يعني أكثرهم قتلوا بعد الفرار، يعني بعد الانهزام الرومات. وأنزل الله بعد ذلك قال ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. هذا الذي حصل في هذه الجولة الخطيرة التي وقعت بعدما حصل هذا، أراد، وهذه اللي تسمى الحرب الإعلامية والنفسية، فيعني أراد أن يستشفي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وواقعهم في القتل أبو سفيان. فصاح أبو سفيان في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يظن أن نبي الله قد قتل، وأنه قد قتل نفر كثير ممن معه، منهم أبو بكر وعمر وعثمان والخيرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي وجماعات من الأخيار. فقال يعني أبو سفيان، وكان حينئذ كافرا وهو أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه رضي الله عنه، فقال أعلو هبل، وكان هبل هو صنم يعني الذي كان يعبده أبو سفيان في الجاهلية، قال أعلو هبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبه؟ فقال عمر ما نجيبه، فقالوا قولوا الله أعلى وأجل. فرد عليه عمر وقال، وكان جهوري الصوت، قال الله أعلى وأجل. فعرف أبو سفيان صوت ابن الخطاب عمر كما قال، قال يا ابن الخطاب قد أنعمت عينها. فعاد عنها فقال أين ابن أبي كبشة، يقصد أبو بكر، أين ابن أبي قحافة، أينك يا ابن الخطاب؟ فقال عمر هذا رسول الله، يعني اخسأ في ذلك الوقت، يعني أبا سفيان ومعه، اخسأ وهذا رسول الله حي يرزق، وهذا أبو بكر، وها أنا عمر. فقال أبو سفيان، يعني يريد أن يحزنهم، قال يوم بيوم بدر، يعني هذا اليوم اللي قتلنا منكم نحو 70 هذا بيوم بدر الذي يعني أصبتم منا ما أصبتم، ولهذا قال الله ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، قد أصبتم مثليها. بعض الناس يستدل بهذا الحديث على الذنوب، لا، هي أنكم قد أصبتم مثليها، 70 ببدر و70 بأحد، قلتم أن هذا، قل هو من عندي أنفسكم. فدائما الذنوب يا إخواني وأخواتي، دائما الذنوب شؤم على أصحابها. نحن يعني إذا وقع أحدنا في ذنب أو وقع في أخطاء، ينبغي عليه أن يبادر إلى التوبة والاستغفار حتى يذهب عنه شؤم المعصية. أما أن تتراكم عليه الذنوب والمعاصي ويأتيه الشيطان ويقول له لا تتوب فأنت كذاب تكذب على ربك، هذا يفرح الشيطان فرحا مضاعفا. بل ينبغي علينا أن نبادر إلى التوبة والاستغفار والتوبة، ولو تكرر منا الخطأ ما دمنا صادقين في التوبة. فقال أبو سفيان يوم بيوم بدر، الأيام دول وإن الحرب سجال. فقال له عمر رضي الله عنه، وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقول هذا الكلام، قال لا سواء، أين قتلانا مو مثل قتلاكم، قال لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. قال أبو سفيان إنكم لتزعمون ذلك، لقد خبنا إذن وخسرنا. يعني أبو سفيان رجل عاقل يقول لو كنا نعلم أن قتلاكم في الجنة وقتلانا في النار خبنا وخسرنا، لكن هذا دعوة تدعونها أنتم. ثم قال أبو سفيان إنكم، شوف سبحان الله كيف العرب، ولهذا الحكمة نزلت فيهم الشريعة، قال إنكم ستجدون في قتلاكم مثلة، مثل شق بطن حمزة وإخراج كبده، وأيضا جدعت أنوف بعض الصحابة وقطعت آذانهم وما إلى، ولم تكن العرب تفعل هذا وكانت تعيبه. قال إنكم ستجدون أو سوف تجدون في قتلاكم مثلة، ولم يكن ذلك على رأي ساراتنا، أي رؤسائنا، ما أمرنا به. قال ثم أدركته حمية الجاهلية، يعني كان هذا نحن ما أمرنا به، ولا هذا كأنه يقول لا يرضينا. ثم سكت وقال طيب، لما أخذته حمية الجاهلية قال أما إنه إن كان ذلك لم نكره، وفي رواية إنه يعني إن ذلك لم نأمر به ولكن لم يسؤنا، ولكن لم يسؤنا. وهذا من الحمية الجاهلية التي تجعل الإنسان إذا احتمى بحمية الجاهلية سواء لوطنه أو لقبيلته أو لأهله وكذا، ربما خرج عن الطور الشرعي ووقع في الخطأ ووقع في الذنب. يعني الخبر ما وقع للصحابة حقيقة محزن، وأشده حزنا وأسن على القلب ما جرى على يعني على أيدي المشركين من أذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي ما من مؤمن في أصقاع الدنيا عاش معه أو جاء بعده ولو بقرون طويلة إلا ويتمنى أنه يفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن لا يشاك بشوكة، كما سيأتينا بخبر خباب ابن الأرت حين أراد أن يقتل لما قال له المشركون أتود أن محمدا مكانك سيقتل الآن صبرا وأنك بين أهلك ومالك، قال والله ما أحب أن أكون بين أهلي ومالي وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم يشاك بشوكة، وكل أهل الإيمان يقولون بهذا. لكن نحن نقول الصحابة زادوا علينا أنهم أطاعوا رسول الله طاعة كاملة وأحبوا حبا صادقا. نحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما نشك في حبنا أحد لأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم إطلاقا، ولكن حبنا بعضه دعوة بعضه دعوة، فلنحذر. ودليل المحبة الحقيقي هي الطاعة، أن نطيعه كما قال الشافعي تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. ولعلنا أخي الحبيب وإخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات يعني نختم بحقيقة يعني بواقف مشرفة وقفنها النساء، والنساء شقائق الرجال، فلهن حضور عظيم في غزوة أحد كما لكان لهن حضور طيب في بدر، وكنا قليلات يعني كان 3 نسوة، أما في أحد فكنا جمع من النساء. فكانت عائشة رضي الله عنها رؤيت هي وأم سليم أم أنس، وإنهما لمشمرتان يخدمان القوم بالقرب، يصبان في أفواه الجرحى من القرب ثم ترجعان فتملأان القرب ثم تجيئان فتفرغان في أفواه القوم، يعني كانوا يسقون الجرحى، لأن الجريح يحتاج الحاجة ماسة إلى الماء لأن ينشف ريقه مع الألم الذي يجده من ألام الجراح. كانت تحمل الأسياف وتناولون الأسياف.

0: قمعه قاتل يعني ذلك لا أقمعه الله. لما ولى الناس عن رسول الله أقبل يقول دلوني على محمد لا نجوت إذ نجا. فعندئذ قال فاعترضت له أنا ومصعب بن عمير. هذه نسيبة رضي الله عنها قالت وأناسف قتل مصعب ثم ضربها كأنه مستهتر بها امرأة ضربها على عاتقها بالسيف فجرحها جرحا غائرا في عاتقها رضي الله. على عكس هذا المشركات التي كنا يضربن بالدف وكنا يولولن ويشقون بطون الجرحى وكنا يعني مثل ما فعلت هذا يعني. فانظر كيف الإيمان يغير النفوس وكيف أن من آمن من هؤلاء الكفار في ذلك الوقت كيف حسن إسلامه وتغير. نسأل الله أن يغفر لنا ولعام عموم المؤمنين وأن يرضى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم جميعهم موعودون بالجنة قد وعدهم الله ومن أصدق من الله قيلا ومن أحسن من الله حديثا والله أعلم. صلى الله وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بهذا نستكمل هذه الأحداث المتتابعة من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولعلنا في مجلس قادم أيضا نكمل الحديث عن أحداث السنة الرابعة من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. إلى ذلكم الحين نشكركم أيها الكرام على طيب استماعكم، كما نشكر ضيفنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عادل بن محمد أسبيعي أستاذ الدراسات العليا بقسم السنة وعلومها بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي على ما أضفى. هذه تحية لكم من زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر مسجل هذا اللقاء. نلقاكم على خير بإذن الله تعالى في مجلس قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج مجالس السيرة إعداد وتقديم سلطان بن ربيع الربيع، إخراج خالد بن إبراهيم الجربوع.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري من سورتي الأحزاب وسبأ.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري من سورتي الأحزاب وسبأ.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن
2: سمعنا وأطعنا. نتأمل في معاني التسليم لله الواردة في القرآن الكريم. سمعنا وأطعنا مع الشيخ الدكتور عبد العزيز السحيباني يأتيكم غدا عند 3 عصرا.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى

0: لك الدين يا رب الحجيج جمعتهم لبيت طهور الساح والعرصات.
1: نرى الناس أصنافا ومن كل بقعة إليك انتهوا من غربة وشتات.
2: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
0: مقاصد الحج.
1: مقاصد الحج
0: برنامج يتطرق لبعض الغايات السامية التي لأجلها فرض الله الحج. مقاصد الحج، تقديم عبد الرزاق ابن عبد الله العليوي، تنفيذ عبد المحسن ابن راشد آل سران.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن من مقاصد الحج أيها الكرام تحقيق المصالح الدنيوية والأخروية، فهو عبادة عظيمة لا يقتصر أثرها على الجانب التعبدي فحسب، بل يمتد ليشمل منافع متعددة تعود على المسلم في دنياه ودينه، كما دل عليه قوله تعالى ليشهدوا منافع لهم. ففي الجانب الأخروي يحقق الحج أعظم المقاصد الإيمانية كتعظيم الله وتوحيده وتكفير الذنوب ورفع الدرجات وزيادة الإيمان وتزكية النفس والاجتماع على الطاعة في أعظم شعيرة. أما الجانب الدنيوي فتتجلى فيه مصالح ومنافع اجتماعية واقتصادية وتجارية وخدمية. فأما المنافع الاجتماعية فيحقق الحج معنى الأخوة الإسلامية ويقوي روابط المحبة والتعارف بين المسلمين من مختلف البلدان، ويرسخ قيم التعاون والتكافل، ويزيل الفوارق والتمييز بينهم. وأما من المنافع الاقتصادية فيتحقق فيه تبادل المنافع والمصالح من خلال حركة البيع والشراء وتبادل الخبرات والخدمات بين الحجاج، بما ينعكس على مصالح الأفراد والمجتمعات. وأما المنافع التجارية في الحج فتتمثل في تبادل السلع والشراء والبيع بين الحجاج وأهل البلد الحرام، وازدهار الأسواق بما يلبي احتياجات الحجاج من المأكل والملبس والهدايا وغيرها، مما يحقق حركة اقتصادية نافعة. وأما المنافع الخدمية فتتمثل في الخدمات التي تقدم للحجاج لتيسير عبادتهم، مثل النقل والإرشاد والإقامة والرعاية الصحية والأمن وتنظيم المشاعر وكل ما يعين الحاج على أداء نسكه بسهولة وطمأنينة. وبذلك يتبين أيها الكرام أن الحج عبادة جامعة لا تقتصر على الجانب التعبدي فقط، بل تشمل منافع شاملة تعود على الفرد والأمة في الدنيا والآخرة. والموازنة بين المصالح الدنيوية والمصالح الأخروية من محاسن الإسلام ومقاصده، وذلك يظهر جليا في كثير من الشرائع والعبادات، ومن ذلك عبادة الحج. فقد أباح الله سبحانه للحاج أن يجمع بين أداء المناسك وبين التجارة والتكسب، بشرط ألا تؤثر على المقصد الأصلي ألا وهو العبادة. فقال عز وجل ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، وقال أيضا ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. يقول السعدي رحمه الله أخبر تعالى أن ابتغاء فضل الله بالتكسب في مواسم الحج وغيره ليس فيه حرج إذا لم يشغل عما يجب، إذا كان المقصود هو الحج، وكان الكسب حلالا منسوبا إلى فضل الله تعالى لا منسوبا إلى حذاقة العبد والوقوف مع السبب ونسيان المسبب، فإن هذا هو الحرج بعينه. انتهى كلامه رحمه الله. ومن عناصر هذا المقصد المنافع الدينية، مثل تعظيم التوحيد وزيادة الإيمان وتزكية النفس ومغفرة الذنوب. المنافع الاجتماعية، مثل تقوية الأخوة الإسلامية والتعارف بين المسلمين وتعزيز التعاون والتكافل. المنافع الاقتصادية، مثل تبادل المصالح والخبرات وتنشيط الحركة التجارية والخدمية بين الحجاج. وبذلك أيها الكرام يتبين أن الحج عبادة جامعة بين صلاح الدين وصلاح الدنيا، تجمع بين العبادة والمصلحة وتحقق الخير للفرد والمجتمع في الدنيا والآخرة. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واجعل الآخرة خيرا لنا من الأولى، ووفقنا لما فيه صلاحنا وفلاحنا، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
2: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
1: مقاصد الحج.
0: مقاصد الحج
1: برنامج يتطرق لبعض الغايات السامية التي لأجلها فرض الله الحج.
0: مقاصد الحج، تقديم عبد الرزاق ابن عبد الله العليوي، تنفيذ عبد المحسن ابن راشد آل سران.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله من سورة لقمان.
4: أعوذ بالله من الشيطان

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله من سورة لقمان.

0: عميق.
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم دروس في الحج.
2: دروس في الحج،
1: حلقات علمية عن فضائل الحج وأحكامه،
2: مع سماحة المفتي العام الشيخ صالح بن فوزان الفوزان.
1: دروس في الحج،
2: إعداد وتقديم عبد الله بن عبد الرحمن الزهراني، تنفيذ خالد بن إبراهيم الجربوع.
3: الحمد لله رب العالمين،

0: والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم في هذا البرنامج الذي ننهل فيه من معين العلم الشرعي عبر دروس مختارة يتحدث فيها سماحة مفتي عام المملكة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله عن الركن الخامس من أركان الإسلام الحج، وموضوع هذه الحلقة يوم النحر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعدما يقف الحجاج في عرفة يتجهون إلى مزدلفة، وهي عند المشعر الحرام، عند المشعر الحرام، فيبيتون في مزدلفة هذه الليلة، والمبيت فيها هذه الليلة واجب من واجبات الحج، يبيتون فيها ويشتغلون بذكر الله عز وجل، يصلون فيها المغرب والعشاء جمع تأخير إذا وصلوا إليها قادمين من عرفة، ثم ينامون هذه الليلة في مزدلفة يبيتون فيها كما بات النبي صلى الله عليه وسلم يبيتون فيها، فإذا طلع الفجر بادروا بصلاة الفجر في أول وقتها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد الصلاة يدعون الله عز وجل ويجتهدون في الدعاء في أي مكان من مزدلفة وهم في منازلهم، وإن ذهبوا إلى جبل المشعر وصعدوا عليه أو وقفوا عنده ودعوا الله فذلك فيه فضل وخير كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فيكثرون من الدعاء بعد صلاة الفجر، ثم ينصرفون قبيل طلوع الشمس إلى منى ولا ينتظرون إلى أن تطلع الشمس ليخالفوا بذلك الجاهلية، فإن أهل الجاهلية يقفون في مزدلفة إلى أن تطلع الشمس وتعلو على الجبال، يقولون أشرق ثبير، وثبير هو الجبل المطل على مزدلفة، جبل الكبير المطل على مزدلفة، يقولون أشرق ثبير كي ما نغير، أي كي ما ننتقل إلى منى. خالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فانصرف من مزدلفة قبيل طلوع الشمس، قال خالف هدينا هدي الجاهلية، ويأخذ حصى الجمار، سبع حصيات لهذا اليوم يوم العاشر، يرمي بها جمرة العقبة إذا وصل إلى منى، لأن الرمي في هذا اليوم تحية منى، فأول ما يصل إلى منى يرمي جمرة العقبة، هذا هو السنة إن تيسر، وإلا فكل اليوم يوم النحر كله وقت للرمي، لكن أن يبادر بأول ما يصل إلى منى ويرمي جمرة العقبة، هذا هو الهدي النبوي، والرمي تحية منى بسبع حصيات مثل حصى الخذف، يأخذها من الطريق فيما بينه وبين منى، وإن أخذها من مزدلفة أو أخذ كل حصى الأيام من مزدلفة لا بأس بذلك، ولكن إن لم يأخذ كل الحصيات وأخذ حصى كل يوم من منزله في منى فذلك من التيسير أيضا، وليس بشرط أن يحمل الحصى معه من مزدلفة. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأخذ إلا سبع حصيات في طريقه ما بين مزدلفة إلى منى، ورمى بها جمرة العقبة، ثم في أيام التشريق يأخذ الحصى من منى من منزله الذي هو نازل فيه، هذا هو الهدي النبوي. فإذا وصل إلى منى كما ذكرنا يبدأ برمي جمرة العقبة إن تيسر، وإلا فإنه ينزل في منى. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
2: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج دروس في الحج، حلقات علمية عن فضائل الحج وأحكامه، مع سماحة المفتي العام الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. دروس في الحج، إعداد وتقديم عبد الله بن عبد الرحمن الزهراني، تنفيذ خالد بن إبراهيم الجربوع.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ حمد الدغريري من سورتي النساء والمائدة.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: حلقة النور.
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية
2: تقدم حلقة النور،
1: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم،
0: تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
1: حلقة النور،
0: إعداد وتقديم الشيخ سلطان بن علي العويني،
1: تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله مستمعين الكرام في هذا البرنامج الذي نعتني فيه بتلاوة آيات الله تعالى على طريقة التلقين. يشارك معنا في هذه الحلقات مجموعة من الطلاب يعرفون بأسمائهم:
4: فهد يوسف الغنام،
5: عبد الله سعد الدرايهم،
6: خالد عبد الرحمن عنبر.
3: حياكم الله جميعا. اليوم إن شاء الله تعالى المنهج سيكون من سورة القلم من الآية الأولى وحتى الآية 16. كعادتنا في كل حلقة نقرأ الآيات ثم يردد معي الطلاب هذه الآيات.
7: أعوذ بالله من الشيطان.

0: والقلم وما يسطرون
1: والقلم وما يسطرون
0: ما أنت بنعمة ربك.

0: لك لأجرا غير ممنون
1: وإن لك لأجرا غير ممنون
0: لأجرا غير ممنون
1: لأجرا غير ممنون
0: وإنك لعلى خلق عظيم
1: وإنك لعلى خلق عظيم
0: فستبصر ويبصرون
1: فستبصر ويبصرون
0: بأيكم المفتون
1: بأيكم المفتون
0: بأيكم المفتون
1: بأيكم المفتون
0: إن ربك هو أعلم.

0: ودوا لو تدهن فيدهنون
1: ودوا لو تدهن فيدهنون
0: ودوا لو تدهن فيدهنون
1: ودوا لو تدهن فيدهنون
0: تدهن فيدهنون ودوا لو تدهن فيدهنون
1: ودوا لو تدهن فيدهنون
0: ولا تطع كل

0: سين أساطير الأولين
1: أساطير الأولين
0: سنسمه على الخرطوم
1: سنسمه على الخرطوم
0: بارك الله فيكم جميعا. هذه الآيات من سورة القلم من الآية الأولى وحتى الآية السادسة عشرة. في أول كلمة في هذه الآيات في قوله تعالى نون، هنا مد لازم حرفي مخفف ويمد بمقدار 6 حركات، فتقرأ نون والقلم وما يسطرون. طبعا عندنا في وإنك لعلى خلق عظيم هذه نون مشددة فيها الغنة بمقدار 2 حركات إلى يعني الأحكام التي تكلمنا عنها في الحلقات السابقة. الآن نستمع لتلاواتكم ونبدأ بعبد الله.

0: المهتدين.
1: طيب بارك الله فيك يا عبد الله، تكمل يا خالد.
0: فلا تطع المكذبين، ودوا لو تدهن فيدهنون، ولا تطع كل حل

0: طيب هماز مشاء.
1: هماز مشاء بنميم. مناع للخير معتد أثيم. عتل بعد ذلك زنيم. أن كان ذا مال وبنين. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. سنسمه على الخرطوم.
0: بارك الله فيك يا خالد وفي زملائك. إلى هنا مستمعين الكرام نصل إلى ختم هذه الحلقة، نلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج حلقة النور، مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم، تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين. حلقة النور، إعداد وتقديم الشيخ سلطان بن علي العويني، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان. ثواب الأذكار، ذكر الله كثيرا، ما ثواب هذا الذكر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. رواه مسلم. ثواب الأذكار، تحريك الشفاه بذكر الله، ما ثواب هذا الذكر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا مع عبدي حيثما ذكرني وتحركت بي شفتاه. رواه البخاري. ثواب الأذكار.

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا المستمعين الكرام في هذه الفترة الطيبة المباركة وفي هذا اليوم الطيب المبارك، يوم الحج الأكبر، وكل عام وأنتم بخير وعيدكم مبارك، وتقبل الله منا ومنكم صالح القول والعمل. نحييكم أحبتنا الكرام عبر إذاعات المملكة العربية السعودية من هنا من منى، نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم ومن حجاج بيت الله الحرام صالح القول والعمل، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، إنه سميع مجيب الدعاء. بداية نحييكم أحبتنا الكرام وننقل لكم تحية فريق العمل في التقديم، أخي سلطان مرير بيع، محدثكم سبيت إبراهيم سبيت، وفي الإعداد عبد الله الزهراني وعمر السبيع وسعد الشبلان وأنفال علي، واستقبال اتصالات الزميل سلطان العنزي وياسر معدي، وفي الإخراج خالد بن محمد المالكي.

0: الله أكبر الله أكبر، ما لبى ملب لله وذكر، الله أكبر ما دعا الله داع وشكر، الله أكبر ما طاف بالبيت العتيق طائف واستلم الحجر، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أينما كنتم تستمعون أيها الكرام إلى هذا النداء وإلى إذاعات المملكة العربية السعودية، نحييكم تحية طيبة، تحية عاطرة، تحية زاكية، كل عام وأنتم بخير. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والمسرات. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يعوده ونحن في أمن وإيمان وسلامة وإحسان وصحة وعافية، إنه على ذلك قدير. نحييكم من هنا من المملكة العربية السعودية، من بلاد الحرمين، من هذه المشاهد التي تتراءى وتتداعى أمام أنظارنا ونستمع إليها من خلال الصوت والصورة لهذه المشاهد الطيبة، المشاهد الإيمانية، المشاهد التي توقظ قلب كل مسلم لاجتماع الحجيج ولائتلافهم ولأمنهم وسكينتهم، لأشكالهم ووحدتهم، لتناسقهم وحسن إقبالهم على الله تبارك وتعالى، وهم آمنين مطمئنين يتنقلون بين هذه المشاعر في كل راحة ويسر وسهولة. فنحمد الله تبارك وتعالى على ما يسر من هذه النعم. تحية طيبة لكم ونحن معكم أيها الكرام في هذا البث المشترك بإذن الله تعالى في هذه الفترة التي تمتد معكم بإذن الله تعالى حتى قريب الساعة 6 مساء. نسعد بأن نكون أنا وزميلي سبيت معكم في هذه التغطية الحية، ومعنا العديد من الفقرات التي ستستمعون لها بإذن الله من خلال هذا البث المشترك. نسعد بكم كثيرا ونتمنى أن تقضوا معنا وقتا ماتعا. حياك الله يا أبو إبراهيم.
1: الله يحييك أبو تركي، يرضى عنك، تقبل منا ومنك ومن المستمعين ومن المسلمين جميعا صالح القول والعمل. وإن والله دائما مشاهد الحجاج، يعني مثل ما تفضلت أبو تركي، تبهج وتثلج الصدر حينما تراهم يعني يمشون بانسيابية وطمأنينة وسكينة من مشعر إلى مشعر ومن منسك إلى منسك، يلبون ويكبرون ويدعون ويرجون ما عند الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله يتقبل منهم وأن يتم عليهم حجهم وبيسر وطمأنينة، ويتقبل منا ومنهم، وأن يجزي القائمين على خدمتهم خير الجزاء، إنه سميع مجيب الدعاء.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي إذاعات المملكة العربية السعودية، حياكم الله وبياكم في هذا البث الإذاعي المشترك، ونسعد بأن يكون معنا الآن عبر الهاتف فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور بدر بن ناصر البدر المدرس المسجد النبوي. شيخ بدر، السلام عليكم ورحمة الله، عيدكم مبارك، تقبل الله منا ومنكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير، عيد مبارك علي وعليكم وعلى المسلمين جميعا، نسأل الله جل وعلا القبول والتوفيق، وشكر الله لكم إتاحة الفرصة في المشاركة معكم في هذا البث المباشر، وأنا أتحدث إليكم من صعيد ميناء. أسأل الله جل وعلا لي وللحجاج القبول والتوفيق، إنه لذلك والقادر عليه.
0: اللهم آمين. حياكم الله شيخنا الكريم. شيخ حفظكم الله، نحن في هذا اليوم، هو اليوم الحج الأكبر، وهو يوم النحر، وهو ربما أعظم الأيام عند الله جل وعلا. فبداية نسألكم حفظكم الله، ما المقصود بيوم الحج الأكبر؟
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقد ثبت في صحيح البخاري وغيره أن علي رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يوم الحج الأكبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو يوم عيد الأضحى، وهذا كما قال المفسرون هو أعلى درجات تفسير القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن بالسنة، وهو يوم عيد الأضحى. هذا اليوم يوم كما أخبر الله جل وعلا عنه أنه هو يوم الحج الأكبر، لأنه كما قال أهل العلم يجتمع فيه معظم أعمال الحج. فالنبي صلى الله عليه وسلم دفع من مزدلفة لما صلى بها الفجر وجلس يلبي ويكبر حتى أسفر جدا، بدأ أولا بجمرة العقبة، رماها النبي صلى الله عليه وسلم بسبع حصيات، وكان يكبر عند كل حصى، وهي تحية منى، وهي التي تقطع عندها التلبية، تلبية الحاج. ثم إنه صلى الله عليه وسلم نحر هديه، نحر صلى الله عليه وسلم هديه وقد ساق 100 من الإبل، ثم حلق رأسه صلى الله عليه وسلم، ثم طاف بالبيت وسعى، فمعظم ثم رجع بعد ذلك إلى منى وبات فيها صلى الله عليه وسلم ليالي التشريق، وهذا واجب من واجبات الحج. فمعظم أعمال الحج هي في ذلك اليوم، فحق له أن يسمى بيوم الحج الأكبر، وهو أحد العيدين. فنحن أمة الإسلام ليس عندنا إلا عيدان في السنة، عيد الفطر وعيد الأضحى، فهذا يوم عظيم، يوم شريف، يوم مبارك، يقدر حق قدره سواء للحاج أو لغير الحاج، حتى لغير الحجاج هذا يوم عظيم، يوم شريف، تنحر فيه الأضاحي بدءا بعد صلاة العيد، تنحر يبدأ ذبح الأضاحي، لأن ذبحها قبل صلاة العيد هي صدقة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لذاك السائل الذي سأله. فعلى كل حال هذا حتى عند غير الحجاج، للحجاج ولغيرهم هو يوم أيضا في التكبير، ويسميه العلماء التكبير المقيد الذي يكون أدبار الصلوات، حتى ولو رغب الإنسان أن يكبر في غير أدبار الصلوات فهو على خير إن شاء الله. كانت منى كما في حديث عمر وحديث عثمان كانت تضج بالتكبير، وليس فقط بعد الصلوات، نعم هو بعد الصلوات هذا هو المؤكد، لكن لو أراد الإنسان يكبر ما بين الصلوات في ليل أو نهار فهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق، ومعها يوم عيد الأضحى، ولا شك وأفضلها أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، ومن ذكر الله جل وعلا التكبير على ما ذكره أهل العلم، إما بتثليث التكبير والتثنية بعد ذلك، أو التثنية والتثنية، يعني الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، يعني التثليث والتثنية، أو التثنية والتثنية، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فالمهم يجب الحقيقة أن يعظم هذا اليوم، هذا يوم عظيم، هذا من أيام الله تبارك وتعالى، وهو أفضل الأيام المعدودات، الأيام المعدودات التي جاء ذكرها في سورة البقرة واذكر الله في أيام المعدودات، أفضلها وأعظمها هو يوم الحج الأكبر. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين والعمل بالكتاب والسنة.
2: اللهم آمين. حياكم الله فضيلة الدكتور، وتقبل الله منا منك صالح الأعمال. دعنا نتحدث عن أبرز فضائل هذا اليوم، يوم النحر.
1: الحمد لله، من أبرز فضائل هذا اليوم أن معظم أعمال الحج تكون في هذا اليوم، فهذا مما يدل على شرفه وعلى فضله. معظم أعمال الحج تكون في هذا اليوم، فلا مثلا فلا يمكن أن يعمل شيء منها قبل هذا اليوم، مثل رمي جمرة العقبة، عندنا الحلق أو التقصير، والحلق أفضل، الطواف إلى غير ذلك. هذا يدل على شرف هذا اليوم، أن معظم أعمال الحج لا تكون ابتداء إلا في هذا اليوم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الله جل وعلا وصفه بأنه الأكبر، يوم الحج الأكبر، فلا شرف ولا أعظم من وصف الله جل وعلا لهذا اليوم بالذات أنه الأكبر، فلا أكبر من هذا اليوم. وصدق الله عز وجل وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم. فماذا نقول بعد كلمة الأكبر؟ وهذه الأكبر كما هو معلوم في اللغة هي صيغة تفضيل، فمعناه أنه لا أكبر من هذا اليوم. الأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد في ذلك اليوم بالعبادة وبذكر الله سبحانه وتعالى، يعني من يعني منذ وصل إلى منى بعد صلاة الفجر وهو في طاعات وفي عبادات، ما توقف عليه الصلاة والسلام. يعني جاء ورمى جمرة العقبة بذل وبخشوع وخضوع لله سبحانه وتعالى، عبادة وقربة، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل. ثم ذهب عليه الصلاة والسلام ونحر هدية 100 من الإبل، وهذا من جوده ومن كرمه صلى الله عليه وسلم. نحر 63 بيده الشريفة، وجعل 37 لعلي رضي الله عنه. هذه أخذت ولا شك وقتا في ذبحها وسلخها وطبخها، أكل منها النبي صلى الله عليه وسلم، تصدق وأهدى، وجاء الصحابة وأكلوا منها. هذا جود وكرم، ولم يكن أحد أجود من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا حلق رأسه، وهذا بدأ بشقه الأيمن ثم الشق الأيسر، والذي حلقه هو أبو طلحة رضي الله عنه وأرضاه. هذا عمل. ثم وزع شعره لبركته بين الصحابة رضي الله عنهم. هذا كلها أعمال. ثم بعد ذلك ذهب صلى الله عليه وسلم إلى البيت فطاف به سبعا، ثم سعى عليه الصلاة والسلام، ثم عاد. اختلف عاد أهل العلم هل صلى الظهر في مكة أم صلىها في منى. الراجع عند أهل العلم أنه صلىها في منى. فهذا يوم عظيم، يوم عمل، يوم نشاط، يوم عبادة. ثم بقي صلى الله عليه وسلم في منى. ما هو معناه بقي وأخلد إلى الراحة؟ لا، بل جلس عليه الصلاة والسلام يفتي الناس، كما في حديث ابن عمر، حديث جابر، حديث ابن مسعود وغيره من الصحابة، وحديث علي رضي الله عنه أجمعين. كل يسأل: يا رسول الله، أنا ذبحت قبل أن أرمي، حلقت قبل كذا. كان صلى الله عليه وسلم يقول: افعل ولا حرج. فجلس صلى الله عليه وسلم يفتي الناس، صلى ذلك اليوم كل صلاة في وقتها، يقصر الرباعية ولا يجمع، جلس عليه الصلاة كل هذا الوقت. هذا يوم عظيم، يوم شريف، ولذلك لا يجوز أن يصام ذلك اليوم، بل ولا حتى أيام التشريق لا تصام، إلا كما جاء في الحديث: إلا لمن لم يجد الهدي.

0: يوم ويستشعرون العبادة فيه. ويسرنا ولا ما نرى كما ذكرتم يعني في حديثكم هذا التآلف وهذا الترابط وهذا الاجتماع في هذه المشاعر المقدسة. والله الحمد لا نرى والله الحمد لله كل خير، كل محبة، كل تعاون، كل تآلف. والله إنك تجد صور يعني شريفة وعظيمة من المحبة، وكل إنسان يتقرب إلى الله عز وجل. يعني صحيح الالتزام بهذا أمر مطلوب، ولكن أيضا الإنسان يرجو بذلك ما عند الله عز وجل في حسن خلقه، في حسن تعامله، في مد يده بالخير. حتى القائمون بأعمالهم سواء يعني من العسكريين أو المدنيين جزاهم الله خيرا، كلها أعمال والله إنها تذكر فتشكر، ونقول أجرهم على الله عز وجل. كل هذه الأمور تتقرب بها الإنسان، لأن هذا يوم عظيم. فأنا مثلا أنا أتكلم مثلا بكلمة يعني في جواب سؤال فلان، يرتب الحجاج فلان، يركب حاجة فلان، يدل على موقع حملة إلى غيره. هذه كلها أعمال صالحة. الجنة تدخل من أبواب ثمانية، ما هي الجنة تدخل فقط من باب الصلاة أو من باب الجهاد في سبيل الله أو لا. أبواب الجنة مشرعة، يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، هذا يحتاج إلى فقه في الدين وإلى سعة نظر وشمول في العمل الصالح. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. كما أنه أيضا فيما حديثكم السابق يجب أن تذكر هذه الجهود المشكورة لهذه الدولة، أعزها الله بطاعته ووفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد لما يحب ويرضى في خدمة المسلمين على وجه العموم، وفي خدمة هذه البلاد، وفي خدمة حجاج بيت الله الحرام. والله إنها جهود تذكر فتشكر لهم، جزاهم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء، وزادهم الله عزا وتمكينا وتوفيقا وإعانة، إنه لذلك والقادر عليه.
1: اللهم جزاكم الله خير شيخنا الكريم، بارك الله فيكم. يعني شيخ حفظكم الله ذكرت من هذا يوم النحر والأيام القادمة أيام التشريق، ومن الناس من هو حاج ومنهم من هو غير حاج، كيف ممكن للحاج ولغير الحاج أن يستثمر هذه الأيام؟ بقي معنا تقريبا قرب 3 دقائق شيخنا الكريم.
0: أما من حيث استثمار هذه الأيام في طاعة الله عز وجل، فهذا يحتاج إلى أمور. أولا دعاء الله عز وجل، أن العبد يسأل الله التوفيق للطاعة، فالمنة والفضل والهداية من الله عز وجل. الإنسان قد يكون بعض الأحيان يعني يحرص على الخير لكنه يحرم، والسبب هو عدم توفيق الله جل وعلا له، فالمنة والهداية من الله سبحانه وتعالى. تالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. الأمر الثاني أن الإنسان يستشعر نعمة الوقت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فهذا الوقت، وأي وقت، لا ليس أي وقت، بل هو وقت عظيم شريف أمرنا بذكر الله عز وجل فيه وفي تقديسه والعناية به. الأمر الثالث أن نلزم أيضا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يجب أن نقرأ، يجب الإنسان أن يتفقه في دينه، أن يعرف ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا فعل الصحابة، ماذا كانوا يجتهدون، فهم الأسوة والقدوة لنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع أن نلزم الكتاب والسنة، كل إنسان حزب من القرآن، ذكر الأوراد يعتني بها. ما كان من تقصير في الأعوام الماضية الإنسان يستدركه الآن في هذه الحال. الأمر الخامس الصحبة الطيبة، كما جاء رجل إلى الحسن البصري فقال يا أبا سعيد من أصاحب؟ قال صاحب من إذا رأيته ذكرك الله عز وجل. بعض الناس يا أخي بدون لو ما يعطي محاضرة أو كلمة، مجرد رؤية ما شاء الله بسمته، بهديه، بلزوم السنة، بعفة لسانه وعدم الخوف في حرام أو فيما لا يعنيه أيضا، كما قال صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. كل هذه الأمور ولا شك بعد توفيق الله معينة لاستثمار هذا الوقت، سواء لحجاج بيت الله الحرام كما ذكرتم أو لغير الحجاج. نسأل الله جل وعلا الجميع القبول والتوفيق.
1: اللهم آمين. شكر الله لكم شيخنا الكريم، وبارك الله فيكم وفي علمكم فضيلة الشيخ الأستاذ.
0: وأنا والله أيضا أشكركم يعني على يعني استضافتي ويعني مشاركتي معكم، وأفيدكم أيضا أنه والله الحمد صار لي أيضا دروس في المسجد الحرام.
1: ما شاء الله.
0: صار الآن المشاركة الآن في وإن شاء الله يعني اليوم الثاني عشر عندي درس
1: في المسجد الحرام
0: في مكة. بيت الله الحرام أيضا.
1: إحنا نحضر دروسكم في المسجد النبوي لكن هذه يمكن الآن في المسجد الحرام ما شاء الله تبارك الله.
0: أي الله الحمد هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. وشكر الله

0: قيادتنا أعزهم الله ووفقهم وأعانهم. نسأل الله جل وعلا لي ولكم القبول والتوفيق وأيضا لإذاعتنا. أنا ابن الإذاعة ومن من أسرة الإذاعة
1: أنت من شيوخ الإذاعة شيخ
0: الإذاعة الإسلام أو في غيرها والله الحمد هذا شرف لي وخير أنني يعني أشارك بما أستطيع فجزاكم الله خير الجزاء أن يعني أتحتم لي الفرصة في هذا اللقاء المبارك.
1: الشكر لكم شيخنا الكريم بارك الله فيكم يعني تفضلتم علينا بهذا الوقت بهذا الحديث الطيب المبارك فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور بدر بن ناصر بدر المدرس في المسجد الحرام والمسجد النبوي. نسأل لكم التوفيق والتسديد والعون شيخنا المبارك وتقبل الله منا ومنكم صالح القول والعمل.

أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم ومن الحجيج صالح الأعمال الآن إلى رحاب الطاهرة لرفع أذان صلاة العصر.

0: لا إله إلا الله، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. هكذا مستمعينا الكرام رفعنا لكم أذان صلاة العصر حيا على الهواء من جنبات بيت الله المحرم بمكة المكرمة. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم من الحجيج صالح الأعمال، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. عدنا معكم من جديد في هذه التغطية الخاصة وفي هذا البث المشترك لإذاعات المملكة العربية السعودية. نحن نتحدث هنا عن هذه الأيام الفاضلة، عن هذا اليوم، اليوم الكبير، يوم الحج، يوم العيد الأكبر، يوم الأعمال الكثيرة التي تجتمع على الحاج، اليوم الذي بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أعظم، إن لم يكن أعظم الأيام على الإطلاق، هذا اليوم العظيم المبارك. وحتى لغير الحاج الذين عيدوا وضحوا وأراقوا هذه دماء الله تبارك وتعالى في أضاحيهم ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى وتكفيرا لسيئاتهم وإحياء لسنة إبراهيم عليه السلام، وفديناه بذبح عظيم. نحن معكم أيها الكرام في هذه التغطية المشتركة وفي هذا الموسم العظيم الذي نحفل فيه ونعتز به كثيرا هنا في المملكة العربية السعودية، أن نفتح أيدينا وقلوبنا وبيوتنا كلها لضيوف الرحمن. هذه المهمة التي نراها مهمة تشريفية وتكليفية علينا، نعتز بها ونسأل الله أن يوفقنا على أن نقوم بها على أكمل وجه، قيادة وشعبا وجهات، كلنا نتكاتف في هذه المهمة الكبيرة في كل سنة لتخرج لكم بهذه الحلة الطيبة، وحتى نشرف بخدمة الحجاج. وربما كثيرا من تحدث عن اللقب الذي يسعد به حاكم وملك هذه الأرض الطيبة المباركة وفقه الله بأن يكون ما يسمى به قبل اسمه خادم الحرمين الشريفين. ولو تأملت هذه العبارات الدقيقة التي جرى عليها إخوانه من قبله رحمهم الله تبارك وتعالى، فكرة أن يسمي قائد دولة خادم الحرمين الشريفين بكل ما تعنيه من شرف، وبكل ما تعنيه من تكليف، وبكل ما تعنيه من اعتزاز بهذا الدور الكبير الذي نقوم به. فنحن شرفنا أن نكون خداما لهذين البيتين الشريفين، ونسأل الله أن يوفقنا وأن يعيننا على هذه المهمة العظيمة.
1: تسمية هي يعني ليست مجرد تسمية فقط بخادم الحرمين الشريفين، هي فعلا نراه واقعا ولله الحمد في هذين البيتين العظيمين وهذين الحرمين الشريفين. هناك خدمة لهما وخدمة تقدم لقاصديهما، خدمات عظيمة جدا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في موازين من يقوم بهذه الأمور العظيمة، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين حفظه الله تعالى وسمو عهده الأمين. وأيضا يعني نزف إليهم يعني أصدق التهاني والتبريكات بهذا العيد المبارك، عيد الأضحى. فكل عام وهم والمسلمون جميعا بخير وصحة وعافية، وكل عام وبلادنا وبلاد المسلمين في أمن وأمان ورخاء واستقرار، وكل عام والمسلمون جميعا وقلوبهم مؤتلفة ومتحابة مترابطة كما نراه في هذا المشهد العظيم من حجاج بيت الله الحرام. فهم رغم اختلاف جنسياتهم واختلاف ألوانهم واختلاف لغاتهم، إلا أنهم يرتدون زيا واحدا ويقصدون ربا واحدا ويتوجهون لقبلة واحدة ويدعون ربا واحدا، يطلبون رضاه ويطلبون جنته ويطلبون ما عنده جل وعلا. فهذا المشهد الإيماني العظيم يعني يبهج ويثلج الصدر ويذكر بدعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما جاء إلى المدينة فآخى بين المهاجرين والأنصار، ويذكر بقول ربنا جل وعلا إنما المؤمنون إخوة، فكلهم إخوة مهما اختلفت لغاتهم وأجناسهم وبلدانهم، إلا أنهم إخوة دين بيننا والله الحمد، أخوة عظيمة. فنسأل الله سبحانه وتعالى يديم علينا هذا الأمن والأمان والأخوة والإئتلاف بين المسلمين، ونسأل الله يتقبل من المسلمين في هذا اليوم العظيم يوم النحر، مثل ما أشرت قبل شوي يعني بتركي. هذا اليوم فيه فضائل عظيمة مثل ما ذكر ضيفنا الكريم جزاه الله خير. بالنسبة للحاج فهم ربما الآن قد قاموا يعني عامة الأعمال التي يقومون بها، وهي رمي الجمار والحلق وذبح الهدي، وربما بعضهم طاف وبعضهم ربما أيضا يؤخر الطواف اليوم غدا أو مثلا مع الوداع. وأيضا غير الحاج هو تقرب الناس ولله الحمد، وصلوا صلاة العيد ثم نحروا ضحاياهم فائتمروا وامتثلوا قول الله فصل لربك وانحر، وهذه الصلاة لله والنحر له جل وعلا، ويعني الفرح وإظهار السرور والغبطة بهذا العيد هو من تعظيم شعائر الله، وتعظيم شعائر الله من تعظيم من عظمها جل وعلا سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى يديم علينا ما نحن فيه من خير وأمن وسلام وسائر بلاد المسلمين. نحن معكم مستمعينا الكرام في هذا البث الإذاعي المشترك عبر إذاعات المملكة العربية السعودية، ويعني ولله الحمد نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والتسديد.

0: مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، نسعد بأن ينضم معنا الدكتورة سمية بنت عزة شرف، مستشار رئيس جامعة أم القرى للاتصال المؤسسي والشؤون الإعلامية. السلام عليكم ومساك الله بالخير.
1: أهلا وسهلا، مساكم الله بالنور والسرور. يا هلا،
0: تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: اللهم آمين يا رب أجمعين.
0: الله يرضى عليك. يمكن من الجهات اللي يقل الحديث عن مشاركتها في جهود الحج الجامعات، ولكن هنا نجد فيه اهتمام وفي دور بارز لإحدى جامعاتنا الغالية العزيزة، جامعة المكية، جامعة أم القرى. وخلينا في البداية نعرف ما هي مساهمتكم، ما هي مساهمة الجامعة في الحج؟
1: بداية نشكر لكم اهتمامكم بتسليط الضوء لمساهمات الجامعات السعودية، وهي فعلا موجودة اليوم في الميدان في خدمات منظومة الحج والعمرة. وفضل الله عز وجل نشهد تكامل جميل بين القطاعات العامة والخاصة وغير الربحية في خدمة ضيوف الرحمن هذا الموسم، مشهد جميل نقلته يعني وسائل الإعلام المرئية والمسموع اليوم من صعيد عرفات بيوم أمس، وكان يعني مشهد تكسوه العظمة والفخر والاعتزاز بهذه الخدمة التي شرفنا الله عز وجل بها دونا عن دول العالم. طبعا اليوم جامعة أم القرى هي أعرق الجامعات السعودية، وأتكلم من ناحية تأسيس ونشأة هذه الجامعة والتي نشأت عام 1369 بنشأة كلية الشريعة بأمر من الملك عبد العزيز رحمه الله. ومنذ ذلك الوقت والجامعة ولا إنشاء الكليات إلى أن طبعا سميت بجامعة أم القرى رسميا عام 1401. وكان من هذه الانطلاقة وجود عمادات ومعاهد وكليات معنية بخدمة ضيوف الرحمن. وعندما حدثت الجامعة خطتها الاستراتيجية عام 2022، كان أحد أهم مستهدفاتها وبرامجها هو برنامج يرتبط بخدمة ضيوف الرحمن وبالمساهمة اليوم التعليمية والبحثية والمجتمعية في هذا السياق. وبذلك تصبح الجامعة أم القرى اليوم هي أكثر الجامعات السعودية إسهاما بحكم موقعها الاستراتيجي في مكة المكرمة وبالقرب من المشاعر المقدسة، وأيضا بحكم ما تقدمه اليوم من معاهدها المتخصصة ومن كلياتها من خدمات مختلفة ومتنوعة بحثية وتعليمية ومجتمعية وإثرائية، لأن يظهر اليوم الرضا لدى الحجاج عن هذه المنظومة وتكون الجامعة جزء من هذه الخدمات التي قدمت لهم في موسم حج هذا العام وفي الأعوام المقبلة بإذن الله.
2: جميل، الله يعطيكم العافية دكتورة. وش دور الجامعة البحثي والميداني؟ يعني
1: طبعا انطلق من كون أن الجامعة تحظى بوجود معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة. هذا المعهد هو معهد استشاري معني وذراع يعني علمي معروف ويعني تعليمي مؤدي إلى كثير من الأبحاث في ميدان طبعا الحج والعمرة. وطبعا هذا المعهد اليوم يقدم 16 دراسة استشارية بحثية في مجال طبعا خدمة ضيوف الرحمن، منها دراسات طبعا معنية بالنقل وأيضا دراسات أخرى معنية بتوظيف التقنية، وهي شريك طبعا للقطاع الحكومي وللجهات الأمنية في تقديم العديد من الدراسات التي طبعا وظف فيها ما يقارب 20 باحث وباحثة وأكثر من 400 جامع معلومات في مكة المكرمة، في المشاعر المقدسة، في المدينة المنورة، تخدم مجالات البيئة، الصحة، العمران، الهندسة، بالإضافة إلى توظيف التقنية كما أسلفت وإلقاء الضوء على قياس رضا هذه الخدمات لدى طبعا حجاج بيت الله الحرام.
2: جميل، الله يعطيكم العافية. كيف تدعم الجامعة خدمة الحجاج؟
1: طبعا اليوم الجامعة يعني أبدأ من حيث انتهيت، نحن نسعى إلى أن نحقق نسب عالية من الرضا لدى ضيوف الرحمن سواء كان في موسم العمرة أو في موسم الحج. ومن خلال هذا الهدف السامي الذي تشترك فيه كافة قطاعات الدولة وقيادتنا الرشيدة، نعمل بشكل متزامن أيضا على تقديم خدمات استشارية. اليوم مثلا خدمة الترجمة التي وضحنا فيها أكثر من 50 لغة على طبعا مستوى لغات العالم من خلال تقديم إرشادات لتسهيل رحلة المناسك للحجاج وأيضا للمعتمرين، أيضا من خلال ترجمة الخطب والإرشادات المكانية اليوم في الحرم المكي الشريف وأيضا الحرم النبوي الشريف، بالإضافة إلى جلسات إثرائية وإرشادية قدمها معهد خادم الحرمين الشريفين طبعا لقياس الرضا بلغات متنوعة، بالإضافة إلى معهد البحوث والدراسات وخدمات استشارية ومعهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها. كان لدينا أيضا هذا العام مبادرة وهي طبعا الواجهة الثقافية لجامعة أم القرى، والتي تعرض المجموعات المتحفية المملوكة لجامعة أم القرى من خلال 5600 قطعة متنوعة، بالإضافة إلى 21,000 مخطوط. زارنا ما يقارب 15,000 حاج اليوم. طبعا من خلال هذه الزيارة تعرفوا على المعالم الإسرائيلية وآثار المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى القطع النادرة الموجودة التي تحكي تراث مكة المكرمة وطبيعتها البيئية والعمرانية، بالإضافة إلى قدم لهم طبعا رحلات افتراضية بتوظيف طبعا تقنية الواقع الانغماسي، وهي يعني تقنية تتعدى الواقع المعزز، بتقديم رحلة إسرائيلية للمشاعر المقدسة وللحرمين الشريفين من خلال طبعا تجربة تقنية تقدم لهم أثناء زيارتهم للواجهة الثقافية، إلى جانب طبعا الجلسات الإرشادية والتدريبية التي قدمت لهم أيضا. وبذلك الحمد لله نحن دربنا وأرشدنا الحجاج، وقبلهم كنا نعمل على تدريب طبعا العاملين في هذا القطاع. تجاوز عدد المستفيدين من التدريب ما يقارب 36,000 مستفيد من التدريب المقدم لتأهيل وإرشاد العاملين في خدمة ضيوف الرحمن بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة من قبل معهد البحوث والدراسات والخدمات الاستشارية.
2: الله يعطيكم العافية وبارك في جهودكم. الدكتورة سمية بنت عزة شرف، مستشار رئيس جامعة أم القرى للاتصال المؤسسي والشؤون الإعلامية، شكرا جزيلا لكم.
1: حياكم الله، أهلا وسهلا.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. هذا التكبير وهذا التعظيم لله جل وعلا هو شعار هذه الأيام الطيبة المباركة، والتكبير المطلق كما يقول العلماء هو مستمر حتى آخر أيام التشريق، وكذلك يضاف إليه في هذه الأيام للحاج ولغير الحاج التكبير المقيد الذي هو أدبار الصلوات حتى أيضا يوم عصر 13 من ذي الحجة اللي هو آخر أيام التشريق. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. والنبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر عن هذه الأيام أنها أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، فينبغي الإنسان أن يأتمر بأمر ربنا سبحانه وتعالى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم حينما يأكل ويشرب ويهنأ ويسعد ويسر ويصل رحمه ويبر والديه ويفعل الخير في هذه الأيام، يحتسب ويتذكر أن هذا مما أباحه الله بل شرعه الله جل وعلا وحرم الصيام في هذه الأيام كما أشار قبل قليل ضيفنا الكريم جزاه الله خير. فنأتمر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، نصوم حينما يقول صوموا ونفطر حينما يقول أفطروا، لا ليس لنا إلا أن نقول سمعنا وأطعنا، لكن ينبغي الإنسان أنه حينما يأكل ويشرب ويسر يتذكر أن هذا من تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى، ولا ينسى أيضا الجانب الآخر من هذا الحديث وهو كثرة ذكر الله جل وعلا. ففي هذه الأيام يكثر الحاج وغير الحاج من ذكر الله، فيكبر ويهلل ويسبح ويذكر الأذكار الموظفة كأذكار الصباح والمساء وأذكار الدخول والخروج واللباس ونحو ذلك، وكذلك الأذكار المطلقة التي يقولها المسلم في كل وقت كالتكبير التي استمعنا إليه وكقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر
1: الله أكبر.

0: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. نحن نرى وإياكم هذه المشاهد إن كنتم ترون سواء في قناة القرآن الكريم أو حتى في القنوات السعودية والإخبارية وغيرها التي تتشارك وتتكامل في نقل الصورة الحية لرحلة الحج ولرحلة الحجيج من خلال المواجيز والنشرات والبرامج واللقاءات والتغطيات المباشرة والحية واللقاءات المباشرة أيضا مع الحجيج من أرض المشاعر من هناك. هذه الصور كلها تعطيك تصورا واضحا عن تجربة الحاج وعما يمر به وعما يشاهده من هذه الخدمات. نسمع كثيرا عبارة منظومة متكاملة من الخدمات، وهي بلا شك كذلك. عدد المشاركين من كافة الجهات سواء الأمنية أو الصحية أو غيرها من القطاعات، كما تعلمون عشرات القطاعات مشاركة، تجاوز 441,000 مشارك سواء من عسكريين أو مدنيين أو من قطاع ثالث أو من كشافة أو من غيرهم. كل هؤلاء وهذا العدد الكبير، عشرات الآلاف بل وصلوا إلى مئات الآلاف، كلهم على قلب رجل واحد وبيد واحدة تتكاتف مع الحجاج لتكون هذه المنظومة سلسة، لتكون هذه المنظومة مريحة، لينعموا بهذه الخدمات بالشكل الصحيح. الحقيقة أن لو أردنا أن نسلط الضوء على كل جانب من الجوانب المشاركة والتي تساهم بشكل مباشر في خدماتها للحجاج ربما لا يسعنا المجال، ولكن لعلنا نشير خلال ثنايا هذا البث الحي إلى بعض ما يحسن بنا وما يجدر بنا ألا يفوتنا. ومن لعل من أهمها بلا شك هي المنظومة الصحية والجانب الكبير الذي تقوم به وزارة الصحة وغيرها من القطاعات المشاركة في الجانب الصحي. نحن لدينا أرقام الحقيقة نشرف بها كثيرا ونسعد بها كثيرا، وشايفين كيف تقدم الخدمة الصحية بشكل عام للحجاج. احنا وصلنا إلى تقريبا غرف عمليات مصغرة متنقلة، وصلنا إلى مرحلة أن الأشعة إذا احتاجها الحاج ستصل حتى مخيمة، وصلنا إلى مرحلة أن يعني الاستجابة السريعة تصل في بعض الأحيان إلى 3 دقائق أو ربما أقل. وصلنا إلى أرقام كبيرة تنشرها وزارة الصحة، والأهم من ذلك الحقيقة أن طوال السنوات الأخيرة عملت وزارة الصحة على الجانب الوقائي، على الجانب التوعوي، على الجانب التثقيفي. والحقيقة يعني لا يمكن أن يكون هناك حاج لا يتابع أو لا يحسن به أن يغفل عن متابعة منشورات وزارة الصحة سواء عبر حسابهم على منصة إكس أو من حتى من خلال الرسائل التي أصبح يرسلونها بشكل مباشر إلى الحجيج. بطاقة الحاج الصحية، معرفة حتى تاريخه المرضي موجود لدى وزارة الصحة، الخدمات الوقائية التي أصبح يركزون عليها بشكل أكبر. وزارة الصحة ليست فقط إسعافية، ليست فقط ردات فعل، وإنما تشارك بشكل كبير في الجانب الوقائي، بل إن خصوصا أتابع أرقامهم هذه السنة أغلب خدماتهم وقائية. يعني عندهم يعني مثلا إلى آخر رقم وزارة الصحة قدمت أكثر من 1,090,000 خدمة صحية، 292,000 منها هي خدمات وقائية، يعني تقريبا قرابة نقول 20% أو أكثر، لا والله يمكن 30% تقريبا من جهودهم كلها خدمات وقائية. عندهم قرابة 4,500 مراجع للعيادات الخارجية، عندهم أيضا أكثر من 28,000 مراجع لأقسام الطوارئ، 41,000 مستفيد من خدمات المراكز الصحية والرعاية العاجلة. وهذا ربما أيضا أبو إبراهيم لو تتذكر المشاهد في الحج وتستغرب الحقيقة، يعني كم مستشفى في المشاعر، كم مركز صحي في المشاعر. أنت ما يمديك يعني ممكن تمشي 5 دقائق 7 دقائق إلا وترى على يمينك مستشفى، أو على يمينك مركز صحي، أو على يمينك الهلال الأحمر بانتشار كبير وواسع في المشاعر. ولعل هذا اللي يفسر أيضا سرعة الاستجابة في الحالات الطارئة. الحقيقة جهود مباركة، وما زال الحجيج موجودين. نذكرهم بمتابعة المنشورات الصحية، دائما يركزون وزارة الصحة الإجهاد الحراري. أشوف من أواخر منشوراتهم أنه إذا تجنبت أنك تتعرض للشمس من الساعة 11 ضحا وحتى الساعة 4 مساء، فأنت بإذن الله يعني لن يصيبك مكروه. لكن للأسف أنه في كثير من الحجاج ويخرج بدون أي وقاية، بدون مظلة، بدون يعني ما يأخذ وقايته من تعرض للشمس القوية، وهذا ربما اللي يسبب لهم ضربة الشمس أو غيره. نسأل الله أن يحفظ الحجيج وأن يتقبل منهم وأن يردهم إلى أهلهم سالمين غانمين.
1: اللهم

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أهلا ومرحبا بكم مستمعي إذاعة القرآن الكريم، مستمعي إذاعات المملكة العربية السعودية، حياكم الله وإياكم مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم عبر هذا البث الإذاعي المشترك. مستمعين الكرام، الآن معنا ما شاء الله من الأخ مفد الإذاعة الزميل فيصل قحطاني. فيصل السلام عليكم ورحمة الله.
1: الصوت ضعيف جدا، يعني ما أسمع الصوت عندكم بشكل واضح، يبدو أنه شبكة أو شيء آخر من الاتصالات. لو تعاود الاتصال في مرة أخرى بعد لحظات يكون أفضل. الصوت الذي يفني منكم ضعيف جدا.
0: طيب بإذن الله، إذا إن شاء الله سيكون معنا الزميل فيصل القحطاني من الميدان إن شاء الله بعد قليل، ويعني يطلعنا على الصورة التي يعيشها الآن في يعني في مكانه، حيث يكون الحجاج ولله الحمد في هذه المشاعر الطيبة المباركة المقدسة. فبعد قليل إن شاء الله سنتواصل مع الزميل فيصل القحطاني بمشيئة الله تعالى. ما زلنا معكم مستمعينا الكرام في هذا البث الإذاعي المشترك من إذاعات المملكة العربية السعودية، نحييكم ورحبكم من جديد، ونسأل الله يتقبل منا ومنكم صالح القول والعمل. يعني كان قبل قليل كلام زميلي سلطان الله يعطيه العافية، كلام جميل جدا ما يتعلق بعدد العاملين من القطاعات كافة لخدمة الحجاج، ويمكن شد انتباهي ما ذكر زميلي سلطان أن يعني عددهم أكثر من 400,000، وأنت إذا قارنته بعدد الحجاج تقريبا عدد الحجاج كما بين في الإحصاءات أنه قريبا من 1,700,000، يعني نستطيع أن نقول تقريبا لكل أربعة حجاج لهم من يخدمهم، يعني ربع الربع هذا العدد من الحجاج هو موجودون لخدمة الحجاج ولتقديم كافة الخدمات المختلفة لهم، سواء كانت خدمات أمنية أو خدمات صحية أو خدمات توعوية وإرشادية أو خدمات كثيرة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي القائمين خير الجزاء. نعود مع زميل فيصل القحطاني. زميل فيصل السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: حياك الله وحياكم الله جميعا، ونسأل الله سبحانه تقبل منا ومنكم.
1: اللهم أمين، ويتقبل من حجاج بيت الله الحرام حجهم وأن يؤدوا مناسكهم، وهم بالتأكيد ينعمون بهذه النعمة الكبيرة في أداء فريضة حج هذا العام 1447 هجرية. نحن بالتأكيد في مشعر منى نتجول في طرقات المشعر، أمامي قطار المشاعر وخلفي منشأة جسر الجمرات، أشاهد حجاج بيت الله الحرام، البعض منهم يتجه الآن إلى المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة، وقبل ذلك قد رمى حجاج بيت الله الحرام جمرة العقبة الكبرى وأدوا هذه المناسك في هذا اليوم العظيم، يوم النحر، يوم الهدي، هذا اليوم الذي هو عيد للمسلمين جميعا، عيد الأضحى المبارك. دعوني ألتقي بأحد الحجاج من الإخوة المصريين يحدثنا عن أداء المناسك في هذا اليوم المبارك، يوم العاشر من ذي الحجة.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة الواحد يعني بيوصف الموضوع، مش بيلاقي كلام يوصف بيه مشاعره بيوم عظيم زي ده وهذه الأيام المباركة. شكرا كل اللي قام على هذا اليوم حقيقة لتيسير أمورنا، لأنه أنا حضرت للحج ب 2019 وكان العدد كمان كان كبير في 2019 على ما أذكر، كان أكثر من 2.5 مليون حاج. فأن تتحكم المملكة والأجهزة الشرطية بكل هذا العدد بشكل ميسر وأن تيسر لهم التوافد لأداء المناسك فهو أمر غاية في العظمة في حقيقة الأمر. رسالة شكر بأمانة بدون أي مبالغة لكل من قام على هذه العملية من قبل أن نأتي من المطار حتى أن نغادر، في حقيقة والله بدون أي مجاملة، في كل مكان في مساعدة بتتقدم لنا، وفي كل خطوة بنتحرك فيها في مبردات موجودة بكل مكان، في خدمات ميسرة لنا، الأجهزة الشرطية تتعاون معنا في وصف الأماكن وفي كل مكان. ففي الحقيقة يعجز الإنسان عن أنه هو يوصف المشاعر ده، لأنه بيت الله الحرام هو أمانة، أمانة ربنا وضعها في رقبة هذا البلد، وأعتقد أنه ربنا كان لا يمكن يوضع أمانته إلا لمن هم يستحقوا أن يحملوا هذه الأمانة، وهم على قدر هذا الجهد وهذا الحمل، لأنه حمل ثقيل أن تحمل أمانة بيت الله الحرام بحجاج بيت الله الحرام حتى تقوم الساعة. وأعتقد أن المملكة أثبتت أنه عندها من القدرة ما يمكن أن تقدمه كل عام. ف 2019 حين قدمت كان فقط من 6 أو 7 سنوات، لأن أجد اختلاف رهيب في توسعات الطرق، عدد الكباري والجسور التي انشأت في مزدلفة، أيضا طرق عديدة انشأت يسرت لنا الأمر بعد أن كانت ممرات ترابية. في كل لحظة بجد اختلاف كان مختلف عن الحج اللي أديته في 2019 إن شاء الله، ولهذا شكر من القلب والله من باسمي على الأقل وباسم كل حاج لكل من يقوم على خدمة هذا البيت، وأيضا لأهل مكة الذين يتطوعون لمساعدتنا في الفرقان ويزدعون علينا المبردات في كل خطوة. يعجز أي كلام في الحقيقة عن وصف التقدير اللي يستحقه أهل هذا البلد.
1: حدثنا أيضا عن رمي جمرة العقبة الكبرى وأداء هذا النسك العظيم من ضمن مناسك الحج بالتأكيد، كيف كانت رمي الجمار؟ حدثنا عن المشاهد الإيمانية التي شاهدتها، حدثنا كيف كانت حركة الحجيج وتدفق الحجيج على جمرة العقبة الكبرى، كيف كانت الصورة؟ صفها لنا.
2: الحمد لله بفضله بعد ما وفدنا من مزدلفة توجهنا لأداء رمية العقبة، كانت ميسرة الحمد لله ومليئة بالمشاعر الإيمانية من حجاج بيت الله الحرام، وهم يؤدون أحد أهم أركان المناسك على رمزيتها، ولكنها تمثل ركنا هم من يعلن فيه المسلمين عداوتهم العلنية للشيطان وتبرؤهم من كل أفعاله ومن كل ما تحدى به الإنسان منذ أن خلق الله آدم عليه السلام. فهي خطوة رمزية لكنها تجلب الإيمان داخل كل إنسان، وتعلن بشكل علني وبشكل واضح وصريح أننا في رحاب الله، وأننا نعلن تبرؤنا وعدواتنا من أفعال الشيطان ومنه. والحمد لله تمت في سهولة ويسر، وأديناها بشكل ممتاز على جسر الجمرات، وعدنا بعدها إلى مخيماتنا في سلام الحمد لله.
1: بصراحة نشكرك ونتمنى لك حج مبرور وذنب مغفور وسعي مشكور، وأن تعود إلى مصر الشقيقة وأنت بصحة وعافية، وتحكي لأهلك ولإخوانك ولأصدقائك كذلك عن هذه الرحلة الإيمانية كيف كانت، وكيف كانت المشاعر الإيمانية الجياشة والفياضة التي أحسست بها وعشتها بجميع تفاصيلها.
2: الحمد لله، ونسأل الله أن يتقبلها منا، ونسأل الله أن يجازي كل من ساعدنا خيرا في هذا البلد، وإن شاء الله نعود سالمين كما أتينا سالمين في هذا البلد الذي دعا له الله أن يكون أمنا، وسيظل أمنا إن شاء الله.
1: هذا ما كل ما لدي، أعود إلى الزملاء في الاستوديو.
0: شكرا لزميل فيصل قحطاني الله يعطيه العافية الذي وافانا بهذه التغطية الميدانية من مشاعر منى، فشكرا لزميل فيصل. وما زلنا معكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعات المملكة العربية السعودية في هذا النقل الإذاعي المشترك، نحييكم ونرحب بكم من جديد مستمعينا الكرام. هذه تحية مني محدثكم سبيت مرامي سبيت ومن زميل سلطان بن ربيع ربيع. ما زلنا معكم إن شاء الله مستمرين في هذه التغطية وفي هذا البث الإذاعي المشترك حتى الساعة 6 بمشيئة الله تعالى
3: بإذن الله تعالى.

0: حياكم الله من جديد، كل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، من العائدين ومن الفائزين. يسعدنا بأن ينضم معنا الآن المهندس إبراهيم بن عبد الله الحسيني، الرئيس التنفيذي منصة إحسان. السلام عليكم ومساك الله بالخير.
1: عليكم السلام، مساكم الله بالخير، وتقبل الله منا ومنكم صالح العمل، والعيد مبارك عليكم.
0: الله يحييك، يتقبل منا ومنك يا رب العالمين، عاد علينا وعليك بالصحة والعافية. حياك الله بشمهندس، وعلى منصة إحسان يعني ما نقول إلا قواكم الله، بيض الله وجهكم، خصوصا في مثل هذه المواسم اللي بلا شك يكون فيها العمل أكثر ومضاعف، ودائما هي منصة نرفع روسنا بها، منصة آمنة لبذل الخير والإحسان، وعكس صورة جميلة ورائعة لهذا الشعب ولهذه الحكومة. وش أبرز الأرقام والإحصاءات لمبادرات الأضاحي وما يتعلق بهذا الموسم والكفالات خلال هذا الموسم؟
1: شكرا لتحت هذه الفرصة في يوم العيد، وأسأل الله عز وجل أن يجزي المحسنين الأجر والمثوبة. منصة إحسان في عشر ذي الحجة تشهد إقبالا من المحسنين وتنافسا في الخير والعطاء، ولا سيما في الفرص الموسمية وفي برنامج الأضاحي وكذلك الهدي وغيرها من البرامج التي يحرص أهل الخير والإحسان في البذل فيها. في يوم عرفة على وجه الخصوص مثل مشروع الوقف، وهو أحد أكبر المشاريع الذي شهد إقبالا يوم أمس يوم عرفة، ومساهمات متنوعة، وتعد التبرعات في يوم عرفة هي أعلى التبرعات التي ترد على المنصة على وجه السنة كاملة. وكما أن الهدي والأضاحي وهذه البرامج شهدت أكثر من 90,000 عملية تبرع وطلب، وبحمد الله وتوفيقه بدعم القيادة والدولة لهذه المنصة سخرت الإمكانيات والتقنية والبيانات لتيسير التبرع وسهولته عبر جوال في ثواني معدودة. يمكن الوقف، ويمكن الأضحية، ويمكن الهدي، ويمكن كذلك المساهمة في مشاريع متنوعة سواء صحية أو تعليمية أو اجتماعية عبر شركاء المنصة من الجمعيات المعتمدة والمحوكمة والتي يتم متابعة تنفيذها لهذه المشاريع والبرامج. فمنصة إحسان هذا التبرع يعد نقطة الانطلاق، ويأتي بعده الكثير من عمليات المتابعة والتحقق لحين وصول هذه التبرعات إلى مستحقيها.
0: ما شاء الله تبارك الله. الحقيقة يعني هذه السلاسة اللي أشرت لها، ولا يعني خلينا أقول لك حتى مسألة فكرة تبسيط الخطوات، تبسيط الإجراءات، شيء يعني تشكرون عليه الصراحة. طيب كيف تواصل إحسان خدمات الأضاحي حتى ثالث يوم العيد، حتى آخر الوقت اللي مسموح به شرعا أنه الإنسان يضحي؟
1: الحمد لله، اليوم برنامج الأضاحي وكذلك ما يتبع من منتجات كالعقيقة وغيرها من الصدقات هي برامج نحرص على أن تكون متوافرة ومستمرة طوال العام وفي الأوقات الشرعية المخصصة لها. كذلك اليوم التنسيق والتكامل مع مشروع أضاحي تابع الهيئة الملكية بمكة والمشاعر المقدسة، وكذلك التنسيق مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للأضاحي في الخارج، وهو اليوم جهود متكاملة متشاركة لتبع هذه الفرص الخيرية بين يدي المحسنين، والمحسن ينتقي ويختار ما هو أحب إليه وأقرب للبذل والعطاء، لا سيما أن مشروع الأضاحي بمكة المكرمة لديه العديد من الاستعدادات والكبير من التجهيزات لتكون خلال 3 أيام تشريق، هي من الأيام التي بكامل طاقتها الاستيعابية يعمل لتوفير المتطلبات وتحقيق هذه الأضاحي والهدي خلال هذا الموسم المبارك.
0: ما شاء الله. واللي يبغى يهدي في العيد؟
1: هدايا العيد طبعا عبر إحسان تنشط وتلقى إقبالا كبيرا برسائل يبقى أثرها ويدوم نفعها، سواء باختيار مجال معين من الوقف أو رعاية الأيتام أو السقيا وكذلك مبالغ يسيرة. والحمد لله يعني مجتمعنا يجمع ما بين البذل والعطاء وحب الخير للغير، فهذه فرصة لبرنامج الهدية في إحسان. والحمد لله هذه الرسائل اليوم تشكل يعني رمزية عالية جدا لهذا المجتمع العالي.
0: بلا شك. سعادة المهندس إبراهيم، أنت الرئيس التنفيذي، وش الرسالة اللي تقدمونها لنا للداعمين للمشاركين للمجتمع بشكل عام؟
1: الحمد لله اليوم كما تفضلت في بداية الحديث أن مجتمعنا مجتمع خير ويحب البذل والإحسان والعطاء، وهذا ما نلحظه اليوم عبر عمليات التبرع والإحسان بشكل يومي. تشكل منصة إحسان تبرعات عموم المحسنين فيها 80% من المبالغ اليسيرة من 10 ريالات و 20 ريال و 50 ريال، هذه المبالغ التي شكلت عمليات التبرع الكبرى للمنصة. والحمد لله في 10 ذي الحجة أكثر من 4000 مشروع تتم بدعم المحسنين، وفي كافة مناطق المملكة عبر أكثر من 1200 جمعية. فأسأل الله أن يجزي لهم الأجر والمثوبة وأن يخلفهم خيرا فيما أعطوه وهذا الذي يبقى، ونسأله سبحانه أن يتقبل ذلك منهم.
0: آمين آمين. من أراد التواصل مع منصة إحسان، من أراد المشاركة، الاستفسار عن مشروع معين، الدعم، كيف يمكن أن يتواصل معكم؟
1: منصة إحسان تتيح عبر تطبيقها وعبر موقعها الدخول والبحث عن أي مشروع أو فرصة خيرية، وكذلك صفحة البداية تتضمن إضافة أي مقترح يتم متابعته أو طلب يتم المتابعة فيه، ويتم أيضا الإفادة لصاحب المقترح أو الطلب، وكذلك من خلال شركائنا من الجمعيات المعتمدة والتي أعلنت المنصة بياناتهم بشكل متواري.
0: الله يقويكم، وبإذن الله أنتم حتى يعني لعل أيضا سلامنا يصل لكافة طاقم إحسان وفريقك الرائع، ولك بلا شك أنكم بإذن الله مأجورين على هذا، وأنتم باب الخير الكبير الذي من خلاله نشارك في أوجه الخير هذه وقنوات الخير المتعددة. قواكم الله وجزاكم الله خير. شكرا لك سعادة المهندس.
1: شكر الله لكم، وهذا واجب الذي نتشرف به. الله يسلمك.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا مرة وهو في الصلاة قال هذا الذكر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، فقال من القائل؟ فقيل له إنه فلان، فقال لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها كلهم يريد أن يكتبها أولا. فهذه من الأذكار العظيمة الطيبة المباركة التي ينبغي الإنسان أن يذكر الله تعالى وأن يكبره، لأن كلمة الله أكبر يقول العلماء هي أعظم مدح لله جل وعلا، وربنا جل وعلا يحب المدح، ما من أحد أحب إليه المدح من الله كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك ينبغي للمؤمن دائما الحاج وغير الحاج خاصة في هذه المواسم العظيمة وفي هذه الأيام المباركة أن يكثر من الثناء على الله ومدحه وحمده وشكره وذكر آلائه ونعمائه وأفضاله جل وعلا، والاستغفار من تقصير في حقه والتفريط في جنبه سبحانه وتعالى. ما زلنا معكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعات المملكة العربية السعودية في هذا النقل والبث الإذاعي المشترك. ولا شك مستمعينا الكرام أن الإنسان حينما يرى حجاج بيت الله الحرام وهم مجتمعون في صعيد واحد وفي مشعر واحد يذكرون الله ويلبون ويتراحمون ويتحابون ويتآخون ويساعد بعضهم بعضا ويلين بعضهم في يد بعض ويسلم كل منهم على الآخر ويدعو للآخر ويبارك للآخر وينصح الآخر، وهذه هي حياة المسلم دائما. ولذلك من أهم مقاصد هذه العبادة العظيمة هو الائتلاف واجتماع الكلمة ووحدة الصف، وهذا الذي نراه بفضل الله وحمده. ولذلك كان من الأمور التي حثت عليها القيادة هو أن الحج يكون لاجتماع الكلمة، فلا طائفية ولا حزبية في الحج ولا رفع لشعارات غير لا إله إلا الله محمد رسول الله وغير ذلك، فإنما هو الاجتماع الكلمة وتوحيد الله كما قال أن جابر رضي الله عنه فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. ومقاصد الحج أيضا مستمعينا الكرام هو تحقيق التقوى كما قال تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وذكر العلماء أن ما سبب نزول هذه الآية هو أن أناسا من أهل اليمن كانوا لا يتزودون للحج، وإنما كانوا يقولون نحن المتوكلون، فأنزل الله هذه الآية بأن أمرهم بأن يتزودوا، ولكن الأهم أن يكون زادهم هو تقوى الله جل وعلا. فلذلك ينبغي للحاج والمعتمر والزائر وغيرهم من عباد الله أن يحقق هذا المقصد وهو تقوى الله، وهو أمر الله للأولين والآخرين. وكم من آية عظيمة في كتاب الله جل وعلا أمر الله فيها بتقوى الله. والتقوى كما يقول أهل العلم هي أن تعبد الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تخشى الله على نور من الله تخشى عقاب الله جل وعلا، هو الائتمار بأمره والانتهاء عن نهيه. ولذلك ينبغي للحاج أن يرعها أن يراعي هذا الأمر وأن ينتبه إليه، فيبتعد عن كل ما يخدش صفاء حجه من معصية أو ذنب أو تفريط أو تفويت لصلاة أو حتى مخالفة لأنظمة وتعاليم. ومن شأن هذه الأنظمة والتعاليم أنها يعني تجعل الحج ميسرا سهلا، وهذا مقصد من مقاصد الحج. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما بعثت بالحنيفية السمحة، وكان عليه الصلاة والسلام في مثل هذا اليوم لا يسأل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، من أجل أن يفعل الناس يعني هذه الشعائر والمشاعر وبراحة وسكينة وطمأنينة. وهذه التعليمات والتنظيمات والتفويج وغير ذلك، وأولها أنه لا حج بلا تصريح كما هو معلوم، كل هذه من الأمور التي تجعل الحج ميسرا سهلا كما نراه لله الحمد الآن، من يراه من الحجاج أمام أعينهم ومن يراه من غير الحجاج في الشاشات ترون اللهم لك الحمد الانسيابية والطمأنينة والراحة والسكينة والخير العظيم وتآخي الناس وأتلافهم. كل ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم أيضا بفضل الجهود التي تقوم بها القيادة وعلى رأسها هذه التعليمات المهمة والتنظيمات التي تنظم شؤون الحجاج. والحمد لله في ديننا سعة وفسحة بفضل الله سبحانه وتعالى، يعني الإنسان يود مثلا أن يأتي بالحج كما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن إذا كان هناك مشقة بالغة يكون دائما يعني نتذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال لعمر، عمر يود أن يقبل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل، ولكنه يقول يا عمر إنك رجل قوي، فإن استطعت أن تقبل يعني استطعت أن تأتي بهذه السنة وإلا فاستقبله وكبر. وهكذا يقال في كل عبادة، إن استطعت أن تأتي بها بدون أذى لك ولا لغيرك وبدون أيضا مخالف لتعاليم وأنظمة وبدون أن تحدث شوشرة أو نحو ذلك فأتي بها، ما استطعت فأنت على أجرك إن شاء الله وعلى يعني ما ترجوه من الله سبحانه وتعالى. المهم أن تأتي بالعبادات وتحقق هذا المعنى العظيم وهو تقوى الله جل وعلا.
1: إن شاء الله جل وعلا.

0: تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وأعاده الله علينا وعليكم وعلى المسلمين أجمعين، ونحن في أمن وإيمان وسلامة وإحسان، إنه على ذلك قدير. سعدنا بأن ينضم معنا الآن الأستاذ حسين القحطاني المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد. السلام عليكم ومساك الله بالخير.
1: نور وكل عام وأنتم بخير وعيدكم مبارك.
0: الله يحييك وتقبل الله منا ومنك صالح الأعمال. سعيد جدا بتجديد العهد معك أستاذ حسين.
1: أهلا وسهلا.
0: الله يرضى عليك. حديثنا عن الأرصاد والمشاعر، الأرصاد وهذا الموسم العظيم، وإحنا نتابع منشوراتكم، نتابع أيضا حساباتكم الرسمية والجهود التي تقومون بها بيض الله وجهكم، ولكن دعنا نأخذ منك أنت التصور الكامل، كيف يخدم مركز الأرصاد الحجاج؟
1: نعم، حياكم الله جميعا. لا شك أن المركز الوطني للأرصاد يعمل ضمن منظومة متكاملة من القطاعات التي تقوم على خدمة حجاج بيت الله وتسير حركتهم بالمشاعر المقدسة بكل يسر وسهولة. المركز الوطني للأرصاد كما تعلمون دوره معني بإعلان حالة الطقس ومراقبة الظواهر الجوية من خلال منظومة من التقنيات والآليات وأيضا الكوادر البشرية التي تعمل على مدار الساعة لمراقبة أجواء المشاعر بتغطية بلغت لله الحمد تغطية جغرافية وصلت إلى 100%. المركز الوطني للأرصاد يقوم بتمرير كافة المعلومات وعلى مدار الساعة وعلى رأس كل ساعة لعناصر الطقس المرصودة على الظواهر الجوية، لعناصر الطقس في المشاعر المقدسة من خلال 21 محطة أوتوماتيكية منتشرة على في المشاعر المقدسة، بالإضافة إلى رادارات الطقس وصور الأقمار الصناعية والكوادر البشرية. بصفة عامة أستطيع أن أؤكد أن تطابق ما يعلنه المركز الوطني للأرصاد على واقع الطقس بلغ أو تجاوزنا 98% ولله الحمد. اليوم استكمالا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد في الأيام الماضية أن السمة السائدة في المشاعر المقدسة هي درجات الحرارة التي تتجاوز 40 درجة مئوية، بدأنا بالانخفاض التدريجي ولله الحمد، كنا نسجل 47 درجة، اليوم أعلى درجة سجلت في مشعر منى بلغت 42 درجة مئوية. قد تكون الرطوبة منخفضة قليلا، ولذا نلاحظ أن هناك شعور جسدي بارتفاع درجات الحرارة بسبب انخفاض مستوى الرطوبة وأيضا قلة السحب على المشاعر المقدسة. هذه هي السمة السائدة لعناصر الطقس والظواهر الجوية المحتملة. هناك فرصة لرياح نشطة تبدأ من بعد العصر على المشاعر المقدسة، لكنها بحول الله لن تكون مؤثرة. درجات الحرارة ستبدأ بانخفاض التدريجي فترة المساء، قد نسجل ما بين 31 إلى 29 درجة مئوية في الثلث الأخير من هذه الليلة، وهي حقيقة الأجواء المسائية في المشاعر المقدسة أجواء لطيفة وتساعد على التحرك في مشعر منى وكذلك يعني الذاهبين لرمي الجمرات. التقيد التام من قبل الجهات المعنية وكذلك الحملات بتعليمات المرتبطة بعناصر الطقس. لاحظنا أمس الدعوة من قبل وزارة الصحة والقطاعات المعنية ببقاء الحجاج في مخيماتهم حتى بعد الساعة 4 عصرا، أسهم بشكل كبير في خفض الجهد الحراري وضربات الشمس لحجاج بيت الله. حقيقة هذه الجهود وهذا التكامل يعني يعطي مؤشرات واضحة لنجاح مميز لموسم حج هذا العام.
0: ما شاء الله، الله يقويكم يا رب. طيب يعني هل ممكن انه ايضا تعطونا تصور عن الاجواء اللي ممكن تكون في الايام القليله الماضيه او عفوا القادمه؟
1: نعم، في الايام التشريق بعون الله تعالى ستبقى درجه الحراره ما بين 42 الى 44 درجه مئويه في فتره الظهيره، خاصه ما بين الساعه 11 إلى 13 عصرا، وهي الفترة التي نبه عنها المركز الوطني للأرصاد، التي عادة ما تتعامد أشعة الشمس على الأرض ونسجل درجات الحرارة العظمى الأعلى في هذه الفترة. هناك تنسيق مباشر مع القطاعات المعنية حيال هذا الجانب. تبقى أيضا الرياح نسبيا ما بين 20 إلى 40 كيلومتر في الساعة. تبدأ درجات الحرارة بانخفاض في فترة المساء من الغروب وحتى

0: الثلث الأخير من الليل نسجل درجات متفاوتة ما بين 35 إلى 29 درجة مئوية. هناك مؤشرات أولية إلى فرص تكون السحب على مرتفعات الطائف وهي تحت المراقبة، ولكنها يعني منخفضة نسبة نوعا ما، ويعني لا يمكن الجزم اليوم بتأثر المشاعر بهذه السحب، لكن المركز يراقب فرص تكون السحب وما مدى تأثيرها على المشاعر. بصفة عامة ستبقى درجة الحرارة في هذه المعدلات ما بين 40 إلى 42 في فترة الظهيرة وما بين 30 إلى 29 في فترة المساء. نسبة الرطوبة منخفضة نسبيا نسجل ما بين 16 إلى 20%، والرياح شمالية غربية بوجه عام بسرعة قد تصل إلى 30 كيلومتر في الساعة. هذه النظرة الأولية لعناصر الطقس والظواهر الجوية المحتملة على المشاعر المقدسة خلال أيام التشريق بعون الله تعالى. لا يوجد أي ظواهر جوية حادة مرصودة على المشاعر. التنسيق كما ذكرت إن يعني حقيقة بشكل واضح وكبير مع القطاعات المعنية للاستفادة من عناصر ومعلومات الطقس لاتخاذ الإجراءات المناسبة في تسيير حركة حجاج بيت الله في المشاعر المقدسة، وأيضا الانتقال لرمي الجمرات يوم غد وبعد غد للمتعجلين بعون الله تعالى.
1: بإذن الله تعالى. في الختام، أنتم كالمركز الوطني للأرصاد، ما التوجيهات من الرسائل التي توجهونها للحجيج؟
0: نعم، حقيقة في ظل عناصر الطقس أو السمة السائدة هي درجات الحرارة، أولا الالتزام الكامل بتعليمات القطاعات المعنية سواء الصحية أو الميدانية التي تعمل على تسيير حركة الحجاج وانتقالهم من موقع إلى آخر أو الذهاب إلى جسر الجمرات. ننصح حقيقة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وكذلك من يعانون من بعض الأمراض التي تستدعي عدم الخروج في أو في الأماكن المفتوحة خلال فترة الظهيرة أو الانتقال لرمي الجمرات، أن يختار الوقت المناسب والإكثار من شرب المياه واستخدام المظلات لتخفيف الأثر من الجهد الحراري أو ارتفاع درجات الحرارة، وأيضا الأخذ بشكل جدي بتعليمات الجهات المختصة في الانتقال داخل المشاعر المقدسة أو الذهاب لجسر الجمرات لمنشأة الجمرات لرمي الجمرات باختيار أوقات مناسبة تساعد على إتمام الشعيرة بدون آثار مترتبة من حالة ارتفاع درجات الحرارة في فترة الظهيرة.
1: أستاذ حسين القحطاني، المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، قواكم الله وكل عام أنتم بخير، ونسأل الله أن يقويكم وأن يبارك في جهودكم.
0: اللهم آمين، شكرا جزيلا.

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا. هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله حينما اجتمع نوح عليه السلام مع ابنه فقال إني أوصيك باثنتين وأنهاك عن اثنتين، أنهاك عن الشرك والكبر، وأوصيك بلا إله إلا الله فإنها ما جعلت في كفة، ولو لو جعلت في كفة وجعلت السماوات والأرض في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله، ولو كانت السماوات والأرض حلقة لفصمتهن أو قصمتهن لا إله إلا الله. وأوصيك بسبحان الله فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق كل شيء. فما أجمل مستمعينا الكرام مستمعي إذاعات المملكة العربية السعودية ونحن في هذا البث الإذاعي المشترك لهذه الإذاعات في هذه الأيام الطيبة المباركة، ونحن في يوم الحج الأكبر في يوم النحر العاشر من شهر ذي الحجة من عام 1447 للهجرة. أقول ما أجمل أن يملأ الإنسان وقته وأيامه ولياليه بذكر الله جل وعلا، فهي العبادة التي أمر الله بالإكثار منها، فقال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم سبق المفردون قالوا وما المفردون؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فنسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته.

0: هنيئا لكم أيها الحجيج، هنيئا لكم ما نويتم وما وجهتم، أنفقتم الأموال وصرفتم الأوقات وبذلتم الجهد والغالي والنفيس، وخضتم تعبا ومشقة في رحلة السفر، وجدتم بالغالي وتركتم المسرات وأقبلتم على الله تبارك وتعالى طمعا في غفرانه وطمعا في عطاياه. هنيئا لكم يا حجيج بيت الله، تركتم الأهل والأوطان تلبية لنداء إبراهيم عليه السلام، لنداء الله تبارك وتعالى في الجلال والإكرام، جئتم واجتمعتم في أفضل مكان وفي أفضل زمان، فأكرمكم الله بوعده بالرحمة والغفران. هنيئا لكم أن تجردتم من كل علائقكم بهذه الحياة الدنيا وأقبلتم إلى الله شعثا غبرا وفي ذل ومسكنة وانكسار، ولجأتم إليه مخلصين، فأبشروا فالله أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. هنيئا لكم أيها الحجاج، هنيئا لكل من طاف ولبى ووقف بساحة الأرض بعرفات الله، حيث يشهد الله ملائكته أنه قد غفر لأهل عرفات جميعا. هنيئا لكم أيها الحجاج، الوعد بالقبول، حجكم مبرور وسعيكم مشكور وعملكم متقبل مبرور، غفر الله ذنبكم وستر عيبكم وتقبل دعاءكم وأجزل لكم المثوبة والعطاء.
1: اللهم أمين. سبحان الله يا أخي زميلي سلطان، أنت ذكرت الآن يعني أن الناس في هذه العرصات الطيبة المباركة وفي هذه الأيام المباركة يأتون إلى بيت الله الحرام، ربما يتركون ديارا هي مليئة بال يعني كما يقال بالبراد والخضرة والأنهار والأشجار ونحو ذلك، يأتون وهم سيدفعون مالا ويبذلون جهدا ويتعرضون إلى تعب، ربما أحيانا يأتون بلدان بعيدة وغربة ونحو ذلك، إلا أن الأرواح والأفئدة تشتاق إلى بيت الله الحرام وتكاد تتقطع شوقا إلى تلك البقاع المباركة. فهذا يدل على أن السعادة والراحة والطمأنينة في الروح والقلب والأنس والبركة كلها في عبادة الله والصلة به جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة، لأنها صلة بين العبد وبين ربه. الإنسان يتواصل مع ربه جل وعلا في هذه العبادة العظيمة، وكذلك في الحج، فيأتون من كل فج عميق يطلبون ما عند الله سبحانه وتعالى.

0: حياكم الله مستمعينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم. يسعدنا بأن ينضم معنا الآن فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور فهد بن سليمان الفهيد، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. السلام عليكم ومساك الله بالخير، وكل عام وأنت بخير.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تقبل الله منا ومنكم ومن جميع إخواننا المسلمين ومن حجاج بيت الله الحرام، تقبل الله من الجميع أعمالهم، وجعل الله عز وجل هذا العيد سعيدا على جميع أهل الإسلام. حياكم الله.
0: اللهم آمين. حياك الله، ونسأل الله لنا ولكم وللسامعين القبول. شيخ فهد، دعنا نخصص هذه الدقائق اليسيرة معكم عن جانب مهم جدا في الحج، وهو مسألة الأنظمة في الحج وعلاقتها بالشريعة وعلاقتها بمقاصد الشريعة. ولعل كثير من العوام خصوصا من بلدان أخرى لا يدرك ماهية هذا الربط وهذا يعني العلاقة اللصيقة والأصيلة بمقاصد الشريعة وما يتعلق بالالتزام بالأنظمة والأوامر التي يشرعها ولي الأمر، والتي أيضا ترى الجهات المصلحة فيها. فخلنا نتحدث عن كيف يحقق تنظيم الحج وأنظمة الحج مقاصد الشريعة ابتداء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا أحب أن أهنئ مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله ورعاهما، وهنئهما بهذا العيد السعيد، وأهنئ جميع العاملين في الحج وجميع إخواني الحجاج وكذلك جميع إخوان المسلمين في أقطار الأرض، وهنئهم بهذا العيد السعيد الذي نرى ولله الحمد السعادة في وجوه المسلمين والفرح والسرور، فهذا عيد أهل الإسلام، فالحمد لله على هذه النعمة الجليلة. ثانيا، ما تفضلتم به من الأصل الشرعي في التنظيم والنظام سواء في الحج وفي غيره دلت عليه عشرات النصوص الشرعية، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم واضح جدا في ذلك خصوصا في الحج، وكذلك هدي الصحابة. ولعلي أذكر شيئا من الآيات ثم الأحاديث ثم فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أما الآيات القرآنية فمثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فأمر الله عز وجل بطاعة ولاة الأمور، وهذا يبين أهمية طاعتهم وأن في ذلك مصلحة شرعية دينية، ولذلك أمر الله بها، فإن الله عز وجل لا يأمر إلا بما هو عبادة وطاعة، فكل أوامر ربنا هي طاعات، كما أمرنا بالصلاة وكما أمرنا بالزكاة أمرنا بطاعة ولاة الأمور، وهذا لأن الناس في أمس الحاجة إلى ذلك. وهذا يظهر في الأمور الكبيرة التي يعني تخفى على الناس وجه المصالح فيها وتظهر لمن هو يقود الناس، ولهذا قال جل وعلا في سورة النساء: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فانظر إلى قوله تعالى: لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذن هناك أمور لا تظهر للفرد الواحد، لا تظهر للبسطاء الذين حدهم مصلحتهم الشخصية فقط، يريد أن يحقق مصلحته، أما ما يتعلق بمصلحة عامة فهو لا ينتبه لها. متى ينتبه لها؟ إذا فات الفوات ووقعت الإشكاليات وضاعت الحقوق. أها وين؟ طيب لماذا لم تطع ولي الأمر؟ ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هذا بعض ما ورد في القرآن الكريم. أما ما ورد في السنة النبوية المطهرة فكثير جدا، وقد جمعت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في السمع والطاعة لولاة الأمور بلغت 83 حديثا صحيحا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والآثار كثيرة جدا. نأخذ منها في خطبة عرفات في قوله عليه الصلاة والسلام وفي غير خطبة عرفات كررها: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعتهم. وأيضا جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: وأطيعوا ذا أمركم، وأطيعوا ذا أمركم. كل هذا يبين وجوب طاعة ولاة الأمور في غير معصية الله، كما قال أيضا عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية. فالمقصود أن المسلم إذا أمر بالنظام فإنه أمر بما فيه مصلحة، حتى لو كرهها، حتى لو صار فيه كراهة وفي قلبه حب للعبادة، لكن ولي الأمر رأى المصلحة العامة، إذن يجب علينا أن نطيع ذا أمرنا، يعني ولي أمرنا. وانظر إلى التنظيم، النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من عرفات إلى مزدلفة كان يقول كما في حديث جابر: أيها الناس، السكينة السكينة، فإن البر ليس في الإيضاع، يعني ليس في الإسراع. لأن الحاج وش هدفه؟ غالب الحجاج كل واحد منهم يريد أن يصل أول واحد، ويريد أن يعني يفعل ما هو مطلوب منه أول شيء، ويريد أن يتعشى أول واحد، ويريد أن ينام أول واحد، ويريد أن يركب الباص أول واحد، ويريد كل شيء يريد نفسه أول شيء، لكن لا ينتبه لما قد يقع من ضرر على الآخرين. فلهذا نبهنا عليه الصلاة والسلام بالسكينة، فإن البر ليس في الإضاعة. والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا جدا في الحج في هذا الموضوع، أيضا في السمع والطاعة لولاة الأمور، أيضا الآثار عن السلف، يعني الصحابة رضي الله عنهم يسمعون للنبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم، وكذلك أبو بكر الصديق لما تولى الأمر بعده، وعمر وعثمان وعلي، وكذلك من تولى بعدهم من ولاة أمور المسلمين. فالصحابة رضي الله عنهم كان أحدهم يمشي فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرا من الأوامر فجلس طاعة للنبي صلى الله عليه وسلم. أرسل علي بن أبي طالب لما كان في معركة خيبر، أعطاه الراية وقال: أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم. فمضى علي رضي الله عنه، مشى خطوات خطوات مشاها والراية معه، ثم تذكر أنه يريد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أي شيء يدعوهم إليه إذا وصل إلى ساحة اليهود. فقال: يا رسول الله، فرفع صوته ولم يلتفت. لماذا؟ قال العلماء: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنفذ على رسلك، يعني توجيه صارم واضح. فما كان من علي أمير علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأمير المؤمنين الذي تولى خلافة الراشدة في الفترة الرابعة بعد أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عن الجميع، ما كان منه إلا أن قال: يا رسول الله، على أي شيء أدعوهم؟ وهو لم يلتفت ووجهه تجاهه. لماذا؟ استجابة تامة، طاعة تامة. ولذلك يعني إذا كان المسلمون مع ولاة أمورهم في طاعة واستقامة صلحت أحوالهم وقوي شأنهم وخافهم عدوهم، أما إذا صار فيهم فوضى وصار فيهم اضطراب تضرروا. هذه من جهة النصوص والآثار. أما من جهة المقاصد الشرعية، فأنا أسألكم وأسأل إخواني الكرام المستمعين والمستمعات الآن: لو قيل إن عندك ضيف في بيتك، جاءك ضيف في بيتك،
0: نعم،
1: فماذا تفعل بهذا الضيف؟ ماذا تفعل بهذا الضيف؟
0: أكرمه.
1: هل تهينه؟ هل تؤذيه؟ الجواب أنك تكرمه لأنه ضيفك، نعم. أليس كذلك؟ فالآن ضيوف الرحمن قدموا من كل فج عميق، وقد سمعنا أنهم من 165 دولة، وكذلك من هذه البلاد جاءوا من القرى والمدن المصرح لهم بحملاتهم، والحمد لله. هؤلاء ضيوف الرحمن، فولي الأمر حفظه الله وولي عهده حفظه الله يعني يريدون أن يكرموهم وأن يؤدوا مناسك الحج على أحسن وجه، فيأتي مخالف يفترش الطريق يضيق عليهم، يأتي مخالف يحج بغير تصريح فيضيق عليهم ويأخذ حقهم. هذا هكذا نفعل بالضيف؟ هكذا نفعل بالضيف؟ فكيف إذا كان ضيف الرحمن؟ وهذا الجواب واضح لكل عاقل.
0: نعم.
1: ثانيا، رأينا أن التجاوزات التي حصلت في السنوات القديمة الماضية لما كان بعض الناس يحج بدون تصريح، ماذا يحدث؟
0: صحيح.
1: يضايقون الناس في رمي الجمرات، يضايقون الناس في التفويج، يخالفون الطرقات، فيحدث ما لا تحمد عقباه.
0: خطر عليهم على أخوانهم المسلمين.
1: نعم، يعني سمعنا مثلا عن تدافع حصل في قبل 6 سنوات أو 7 سنوات أو أكثر، تدافع حصل في ميناء. من السبب؟ أنهم لا يلتزمون بالنظام، ثاني شيء لم يصرح لهم بالحج، ثم بعد ذلك منهم من يطول لسانه ويتكلم في دولتنا ويتكلم في جهودنا ورجال أمرنا ويتكلم في يعني ولاتنا يعني حشفا وسوء كيلة، فنقول لهم اتقوا الله، فهذا سلامة الحجاج مقدمة على كل شيء. ولذلك الآن رجال الأمن والقائمين وزير الحج ووزير الشؤون الإسلامية حفظهم الله وسائر العاملين في الحج ممن يخدم ضيوف الرحمن من الصحة والقطاعات الأمنية والبلدية وغيرها، كلهم يسعون لراحة الحاج وسعادة الحاج وأن يؤدي نسكه على أتم وجه. فتأتي أنت تخالف النظام وتشق على إخوانك المسلمين وتقف في طرقاتهم وتضع سيارتك في غير محلها وتفترش الطريق، فيتعثر هذا الحاج ويضيق صدر هذا الحاج، وربما يسقط وينكسر وربما ينجرح وربما يموت. أي موت حصل لأي حاج من الحجاج يعني مسؤولية من؟ الذي فرط، وأول المفرطين هو الذي يخالف النظام. ولهذا نحن نقول لإخواننا الحجاج التزموا بخطة التفويج، التزموا بالتوجيهات التي يقولها المسؤولون في وزارة الحج. لماذا؟ هناك الآن كاميرات مراقبة، هناك جهود جبارة تنظر إلى هذه الأمداد والأعداد الغفيرة التي تتوافد على جميع مناطق المناسك. فإذا أنت خالفت التفويج ربما أوقعت أهلك ونفسك في حرج عظيم، فهذا يبين لنا مصلحة النظام. فإذا حققنا النظام وسرنا على النظام ارتاح الجميع وحقق الجميع مرادهم، حتى لو حصل مفسدة جزئية هذا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم في منشطك ومكرهك وأثرة عليك. يعني حتى الشيء اللي تكرهه اصبر. يعني بعض الإخوان إذا يريد الحج كل سنة هذا لا يمكن، يعني لو حج لا نقول أهل مكة، لو حج ربع أهل مكة لضاقت السبل على الحجاج. إذن هناك تنظيم وترتيب، هناك أناس إخوان لنا في شرق الأرض وغربها وشمالها وجنوبها لهم حق علينا، وهم ضيوف الرحمن وهم على عيننا ورأسنا، وخادم الحرمين الشريفين وولي عهده وحكومتهم الرشيدة يبذلون كل جهد لراحتهم وسلامتهم حتى يأتوا بطمأنينة وأمن ويؤدوا مناسكهم على أكمل وجه ثم يرجعوا بسلامة وراحة وسعادة. ليس الحج محل قتل النفوس، وليس الحج محل تعذيب الناس، وإنما هو عبادة جليلة عظيمة يجب أن نحافظ على زكائها وقدسيتها وطمأنينة من يبتغيها من الحجاج. فهذا فضل النظام وآثاره ومصالحه التي هي من مقاصد الشريعة الإسلامية.
0: نعم بلا شك. يمكن ضاق علينا الوقت دكتور، لعل في ربما
1: أعتذر حقيقة لطالة، لكن الموضوع يحتاج إلى توعية ثم توعية، وأشكركم جميعا حقيقة على إثارة هذا الموضوع العظيم، لأن لمست من بعض الحجاج وغير الحجاج يعني يجد في نفسه بعض الشيء، فلا بد أن يفهم المصلحة العامة، ولا بد أن يفهم أنه حصل يعني موت، حصل تدافع في سنين مضت. من السبب؟ حجوا بغير تصريح، تفترشوا الطرقات، حجوا في الأرصفة إلى آخره. فلذلك نحن نريد سلامة الجميع ونحث على الالتزام بالأنظمة كما هو يعني يحث عليه ديننا الشريف.
0: نعم، والأهم ما ذكرتم فضيلة الدكتور في بداية حديثكم مسألة التأصيل الشرعي، أن إذا فهم المسلم أن هذا أصلا هذا من الدين، التزامك هذا من الدين، والله يقول من استطاع إليه سبيلا ولم يخصصه بالجانب المالي فقط، فجاء كورونا وتوقفنا من أجل شيء لم نحسب له حساب، وتأتي أنظمة للترتيب وللتنظيم ولحفظ الأنفس والأموال وغيرها كلها داخلة في من استطاع إليه سبيلا.
1: الله أكبر. ولذلك يقول الشاعر لا يصلح الناس فوضى لا سارات لهم، يعني الإنسان ينظر في هذا لو في مطعم أو في مقهى أو في أي مكان صغير جدا لا يتسع إلا 100 شخص مثلا، فجاء 200 شخص ماذا سيحدث؟
0: نعم مشكلة،
1: يعني هذا كل الناس يرونه بعيونهم، يعني بيوتهم هم لو كان المجلس يسع 30 رجل وجاء 100 رجل ماذا سيفعلون؟ هل سيجلس الناس فوق بعضهم ويتأذون؟
0: خطر على الأرواح. نعم.
1: يعني خطر على أنفسهم. لو في صالة أفراح مثلا يعني تتسع لمئتي شخص وجاء 3000 شخص واستمعنا حوادث حريق ولا حوادث تساقط ولا تدافع، إذا نحن في عبادة جليلة عظيمة يجب أن نبين سماحة الإسلام. ونحن نعلم الآن أن هناك من ينظر إلى هذه الشعيرة من غير المسلمين، وينظر إلى أفعال الحجاج، وينظر إلى تصرفاتنا جميعا. فإذا رأوا النظام ورأوا السكينة ورأوا الترتيب، هذا كان من محاسن الشريعة وسببا في إعجابهم ودخولهم في الإسلام بإذن الله. أما إذا رأونا فوضى ورأونا يعني في طريقة غير مناسبة، فبعضهم يعني يتخذ هذا وليس له حجة، لكن يعني نحن نحرص على بيان وإبراز محاسن الشريعة للعالم كله.
0: الحمد لله، أسأل الله أن يوفقنا وإياكم فضيلة الدكتور، جزاك الله خير على ما أجدت في هذا.
1: الله يبارك ويشكر سعيك أنت وإخوانك في جميع الإذاعات السعودية. جزاكم الله خير على جهودكم الجبارة في 24 ساعة متواصلة، لا تكلون ولا تملون في توعية وفي نصح وفي يعني أن توقفوا جميع العالم على ما هو واقع الآن، ولله الحمد من طمانينة وخير. فأسأل الله أن يعلي درجاتكم ويشكر سعيكم ويجزيكم عنا وعن المسلمين خير الجزاء.
0: اللهم أمين. شكر الله لك فضيلة الدكتور فهد الفيد، عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، في أمان الله.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا. مستمعينا مستمعي إذاعات المملكة العربية السعودية عبر هذا البث الإذاعي المشترك من الإذاعة السعودية نحييكم مرة أخرى مستمعينا الكرام مع إشراقة عيد الأضحى المبارك. تعيش المشاعر المقدسة اليوم أجواء إيمانية مهيبة بعد أن من الله على الحجاج بالوقوف بعرفة وإتمام ركن الحج الأعظم، حيث تتواصل رحلة ضيوف الرحمن بين منى والمشاعر وسط مشاهد عامرة بالتلبية والذكر والفرح بإتمام المناسك. في هذا اليوم المبارك لا تتوقف الجهود في خدمة أو لا تتوقف جهود خدمة الحجاج، بل تتضاعف مع استمرار احتياج ضيوف الرحمن للسقيا والإطعام والخدمات الميدانية، خاصة مع كثافة الحشود والتنقلات المستمرة بين المشاعر المقدسة. وتواصل العديد من الجهات والجمعيات جهودها الميدانية لخدمة الحجاج والتخفيف عنهم في هذه الأيام العظيمة، ومن أبرزها جمعية مباركة اسمها جمعية حفاوة، جمعية حفاوة لخدمة الحاج والمعتمر والزائر. يشرفنا الآن عبر الهاتف الأستاذ أحمد السلمي، هو رئيس مجلس إدارة جمعية حفاوة لخدمة الحاج والمعتمر والزائر. أستاذ أحمد السلام عليكم ورحمة الله، وعيدكم بارك وتقبل طاعتكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الله يبارك فيكم وكل عام أنتم بخير، وحقيقة يعني الله يسعدكم ويبارك فيكم. نرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين الأمة الإسلامية وبمناسبة عيد الأضحى المبارك.
0: الله يبارك فيكم وينفع بجهودكم. أستاذ أحمد بداية نبارك لكم يعني، وأيضا أنتم نقول لكم كيف تعيشون أجواء هذا اليوم المبارك ميدانية مع ضيوف الرحمن في هذه المشاعر الطاهرة والمقدسة.
1: من ناحية الأجواء الميدانية فاليوم طبعا مشعر منى وبرضو محيط الحرم المكي صراحة مشاعر جميلة وسرور ودرع علامات الفرح للحجاج بعد أن من الله سبحانه وتعالى عليهم بالوقوف بعرفة وبيت مزدلفة ورمي الجمرات، وبعضهم حتى ما شاء الله تبارك الله راح الحرم وغلق حتى يعني أغلب المناسك. فهذا نعتبره هو العيد الحقيقي لنا في جمعية حفاوة.
0: جميل، يعني بعد يوم عرفة وما شهد ما شاء الله من جهود كبيرة، شلون تواصل جمعية حفاوة أعمال السقيا والإطعام والخدمات الميدانية خلال الأيام هذه اليوم العيد وأيام التشريق؟
1: الجهود في جمعية حفاوة طبعا ما توقف، دائما مستمرة. أيام العيد أيام التشريق على قولهم هذه نعتبرها ذروة أعمالنا الميدانية، لأن فيها كثافة في منى وجهة الجبرات المنطقة المحيطة بجسر الجبرات وحول الحرم. فبالتعاون مع الجهات الحكومية وفرنا خيمة في الجبرات تشمل الخيمة هذه على السقيا والوجبات اللي تشمل فيها الفواكه والعصير، وأعزكم الله اللي هو لمن فقد الحذيان أو شيء موجودة والمظلات.
0: جميل ما شاء الله تبارك الله. كثير من الحجاج أستاذ أحمد يعني يعيشون اليوم فرحة إتمام المناسك، كيف تنعكس هذه اللحظات على الفرق الميدانية والمتطوعين العاملين في خدمة الحجاج؟
1: صراحة بالناحية المتطوعين ما شاء الله تبارك الله هم المحرك الأساسي لنا ويشاركون الفرحة، ودائما يوم المتطوع يشوف الحاج يبتسم له فهذه بالنسبة له هي يعني يزول كل التعب وكل الرهاق اللي بذله طوال السنة هذه أو طوال الأيام هذه، ترى من مجرد فرحة أو ابتسامة من الحاج أو دعوة، فإنه هذا في حد ذاته إيش ينعكس على المتطوع بشكل يريحه، يعني ليس فقط مجرد مال أو حاجة بل هو لمجرد عمله في دعوة مناسبة هذه تكفيه عن من ضيوف الرحمن هذه الدعوة، فتكفيهم كل العناء اللي صار لهم.
0: ما شاء الله، يعني مشاريع خدمة الحجاج تحتاج استمرار الدعم أستاذ أحمد حتى نهاية الموسم، كيف يمكن لأهل الخير المساهمة معكم في هذه الجهود المباركة؟
1: طبعا باب الخير دائما مفتوح وامتد حتى آخر حاج يغادر مناسكه وحتى ما بعدها يعودون الأهل المسلمين. ونحن في جمعية حفاوة عندنا طبعا مشاركة في الأجر عبر القنوات الرسمية عن طريق المتجر الإلكتروني لجمعية حفاوة أو كذلك عن طريق الراجحي مباشر في خانة الدخول والتبرع بشكل مباشر عن طريق الحسابات اللي موجودة في الجمعيات الخيرية.
0: جميل، الله يبارك في جهودكم يعطيكم العافية. الأستاذ أحمد السلمي رئيس مجلس إدارة جمعية حفاوة لخدمة الحاج والمعتمر والزائر.
1: الله يجزاك خير.

0: نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. كل عام وأنتم بخير، وكل عام وأنتم بصحة وسلام وإحسان وأمن وإيمان. أيها الكرام، ما زلنا معكم، ما زلنا في هذه التغطيات وهذه اللقاءات، ولعله بعد لحظات إن شاء الله ينضم معنا أحد الزملاء من هناك من الميدان من المشاعر المقدسة لنقل صورة حية. ينضم معنا الآن الزميل سعيد مشهور. السلام عليكم ومساك الله بالخير. سعيد، وينك يا سعيد؟ طيب الآن يجهز سعيد معنا في هذه الصورة الحية. معنا يا سعيد؟
1: أي نعم، أهلا وسهلا وحياكم الله، ومعلش من الزحمة ومن الأصوات ما سمعت.
0: أنا توقعت أنك تتغلى علينا.
1: وأنا أتغلى، أنا أتشرف بكم والله، وأتشرف أني سعودي في بلاد الحرمين الشريفين.
0: الله يرضى عليك، حييك يا سعيد، وكل عام وأنت بخير، وتقبل الله منه ومنك صالح الأعمال،
1: وأنتم بصحة وسلامة وقيادتنا الكريمة، وعساكم من عوادة جميعا
0: يا رب. المايك معك لنقل صورة حية من هناك عندك من الميدان.
1: نعم، أتواجد في مشعر ميناء الطاهر، وهذه الحشود وهذه الأفواج وهذا التنظيم من فضل الله عز وجل، وأيضا هذا التنظيم وهذه التوجيهات لم يسبق لها مثيل. أيضا اليوم يعني معلومة عن الطقس، كان اليوم تعامدت أشعة الشمس على مكة المكرمة، وهي تتكرر في كل 33 سنة، فكان اليوم حار شوي بالنسبة لفترة الظهر. الآن ما شاء الله الأجواء لطيفة، نسنات الهواء صراحة ما شاء الله يسعد، وأيضا يسهل الانتقال للحجاج وأيضا لمن هم هنا في مشعر ميناء الطاهر. أرى حقيقة رجال الأمن، أرى أيضا رجال الصحة أمامي، أرى جميع من هم حقيقة مكلفين بالعمل خلال هذا الحج يقومون، ووالله يسعدون ويتشرفون بما يقدمون من خدمات لحجاج بيت الله الحرام، تلقى الرفق وتلقى التعامل الطيب، والله لا نبالغ، والله لا نقول هذا مجاملة، لأنهم ضيوف الرحمن عز وجل الذي شرفنا بأن نكون في هذا المكان وهذا الوقت الغالي، وهذا الركن الخامس الذي الجميع يعني ينتقل إليه ويؤدي هذه المناسك من كل يعني أنحاء العالم، من كل أنحاء المعمورة. فبشكل عام الحمد لله الحج والتنظيم والتنقلات على أكمل وجه، رجال الأمن، الصحة، النقل، الإعاشة، والله إن حتى حقيقة طبعا الوجبات مما لذ وطاب من الميز في كل المخيمات، أيضا من الرفاهية وجود الأيس كريم يبردون الحجاج على قلوبهم وأيضا يعطيهم شوية طاقة، وهذه الحمد لله رفاهية بإذن الله تعالى لأداء هذا الركن الخامس من أركان الإسلام. معي ضيف كريم من الجزائر وينقل لكم الصورة كما يراها، وحياك الله أخي الكريم، وتعرفنا عليك.
2: غالي الشيخ محمد من الجزائر،
1: أهلا وسهلا.
2: وعليك بارك الله فيك، جزاك الله خير.
1: أول مرة تحج؟
2: نعم أول مرة أحج، ولكن أتيت إلى لأعتمر في سنة 2011.
1: أيوة
2: نعم،
1: ولكن في حدود الحرم فقط، لم تذهب إلى المشاعر.
2: نعم، ولكن في هذه السنة أتيت لأداء مناسك الحج، وهو الركن الخامس من أركان الإسلام. فإذا بأرى هناك تنظيم رائع واستقبال رائع من جميع السلطات، الأمن والحماية والصحة إلى آخره، وحتى البشاشة على وجوههم وهم يلتقون بنا يبتسمون.
1: تنسون رجال الإعلام يا شيخ غالي،
2: رجال الإعلام لأول مرة ألتقي به، أول مرة.
1: إن شاء الله كان اللقاء موفق.
2: كان اللقاء موفق، نعم.
1: أشكرك.
2: وقلت رجال الأمن وهم يبتسمون في وجوهنا، زيد على ذلك يرشون بالماء من كثرة
1: الجو على
2: نعم لتلطيف الجو على الحجاج. الحمد لله، والله ليس هي مجاملة، ولكن هذا هو الواقع الذي شاهدناه والذي عشناه مع جميع الأفراد المكلفين بتنظيم الحجاج لأداء مناسكهم، التي كانوا على كل حال في أحسن صورة.
1: الحمد لله
2: قدموا أحسن صورة للبلد، اللي هو بلدنا الثاني بعد الجزائر.
1: صحيح.
2: والحمد لله نشكرهم من كل أعماق قلوبنا على هذه الحفاوة وهذه المبادرة الطيبة. على كل حال الحمد لله، الحمد لله.
1: معك العائلة ولا لوحدك؟
2: أنا مع أمي، أتيت مع أمي من مواليد 1943، تشارك 83 سنة.
1: تستطيع المشي؟
2: لا.
1: وكلتك في رمي الجمرات؟
2: لا، أخذتها على كل حال بعد الزوال.
1: أيوة.
2: عند افتتاح قالوا لنا
1: أن أيوة رمي الجمرات نعم.
2: أغلقت على الساعة 12 ثم أفتحت على الثانية، أخذتها
1: لحرارة الشمس وأيضا نعم. لحماية الحجاج.
2: نعم نعم. وعلى كل حال هم يفكروا فينا نحن أكثر من أنفسنا.
1: نعم، تصلكم هذه المعلومات نعم. في كل مخيم.
2: نعم نعم، من أكثر من أنفسنا نحن.
1: الحمد لله.
2: نحن كنا نخرج في رغم الجو الحار، ولكن هم كانوا يسعون
1: جدول معين وتوقيت معين
2: من أجل حماية الحجاج. لا خير.
1: الحمد لله.
2: هم مشكورين على هذا، ونسأل الله عز وجل أن يوفقهم إلى ما هو أكثر.
1: الحمد لله.
2: الحمد لله.
1: الحمد لله. الحمد خادم لله. الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده على رأس هذا الهرم لخدمة حجاج بيت الله الحرام، ماذا تقول لهم يا شيخ غالي؟
2: أقول لهم ربي يحفظهم على كل حال، ويجعلهم دائما في خدمة هذا الوطن وفي خدمة المسلمين جميعا.
1: آمين. آمين.
2: في خدمة
1: آمين.
2: المسلمين آمين. على كل حال هم مشكورون ومشكورين على هذه المبادرة وهذا
1: الواجب علينا. حقيقة هذا واجب حقيقة.
2: نعم واجب.
1: نعم.
2: ولكن قمتم أكثر من الواجب.
1: إن شاء الله
2: أكثر من الواجب.
1: طيب. ختاما عندما تعود الجزائر، ما هو أكثر ما لفت انتباهك، أو ما هي بعض الأشياء، يمكن أنا فاجأتك بالسؤال، ماذا تحب أن تذكر أو تتذكر في هذه الرحلة إذا سمحت التعبير؟
2: على كل حال الشيء الذي لفت انتباهي أني لم أكن من قبل أنظر إلى هذه،
1: يعني تراها في وسائل الإعلام، لكن أنت حضرتها بنفسك.
2: حضرتها وعشتها.
1: أيه.
2: وعشتها، فكنت ففاجأتني كثيرا على كل حال هذا التنظيم وهذا الحفاوة. الحفاوة الحمد لله من كل الجوانب، لا من إفطار ولا غذاء ولا من توجيهات ولا دورة المياه في كل مكان، الماء المبرد في كل مكان. الحمد لله. الحمد لله على كل حال.
1: نسأل الله ختام هذا اللقاء أن يقبل منكم حجكم.
2: آمين آمين آمين.
1: ونسككم.
2: آمين.
1: وأن تعودوا إلى بلادكم سالمين غانمين بفضل الله تعالى. آمين. وبكرمه.
2: آمين.
1: فشكرا جزيلا لك أيها الحاج الكريم، وإن شاء الله نراك إن شاء الله مستقبلا.
2: مستقبل إن شاء الله.
1: وإن لم نقابلك فدعواتك لنا في ظهر الغيب
2: إن شاء الله. سأدعو لكم في ظهر الغيب إن شاء الله.
1: أدعو شخصيا.
2: ليس أنت شخصيا، ولكن
1: للكل بس ودينك
2: وأنت شخصيا.
0: تستاهل. تستاهل الدعوات يا سعيد.
1: حاجة لهذا الدعاء.
2: والله رأينا واحد المحبة للجزائريين لم نكن نتصورها على كل
1: واجبنا.
2: الحمد لله. الحمد لله من رجال الأمن ومن كل الأشخاص
1: الحمد.
2: عن كل الذي
1: قامهم
2: الحمد لله. كانت حفاوة
1: الحمد لله.
2: نسأل
1: الله التوفيق.
2: نعم
1: أمين. نعم.
0: بارك الله فيك.
1: هذه
0: نعم يا سيد
1: مباشرة، واللي يضيق الوقت ولا كثير من الحجاج يتمنون أن يشاركون وأن يقدمون الشكر والتهاني لقيادتنا وللشعب السعودي، وفضلا من الله علينا أن وضعنا في هذا المشعر المقدس حقيقة.
0: نعم جزاك الله خير على نقل هالصورة الحية الجميلة واللطيفة والماتعة مع أحد ضيوف الرحمن، وقواك الله يا سعيد، وإن شاء الله تكون معنا في أيضا صورة أخرى مع حاج آخر بإذن الله تعالى. كان معنا الزميل سعيد مشهور، شكرا جزيلا لك.

0: مرة أخرى معكم مستمعين الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم، وما زلنا مع لقاءاتنا وتغطياتنا التي نوافيكم فيها في هذا البث المشترك، ونسعد بكم كثيرا. يسعدنا أيضا أن ينضم معنا الآن فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد النجمي، الداعية بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. السلام عليكم ومساك الله بالخير.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله ومرحبا بكم.
0: اهلا اهلا شيخ عبد الله، وتقبل الله منا ومنك صالح الاعمال.
1: الله يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال ويغفر لنا ولكم.
0: بارك الله فيك. احنا في هذا الموسم وفي هذه العباده وهذا الركن من اركان الاسلام وهذه الفرائض كلها التي شرعت لمقاصد عظيمه، لا شك ان على راسها تحقيق التقوى. حديثنا معك عن التقوى والحج، والحج والتقوى، ودعنا نتحدث في البداية عن المقصود بالتقوى ومكانتها.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فالحج هو مدرسة التقوى وميدانها الأعظم، وهو الغاية الأساسية من الحج، هو تقوى الله عز وجل. وتقوى الله هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله تعالى وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وتقوى الله هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. وتقوى الله كما قال طلق بن حبيب رحمه الله هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله تعالى على نور من الله تخاف عقاب الله عز وجل. فالله تعالى أكثر في آيات الحج على الوصية بالتقوى، لأنه يحصل في الحج من أسباب التقوى ما لا يحصل في غيره، وذلك مع الوعي الصحيح لحقيقة الحج ومغزاه. وقد تكررت الوصية بتقوى الله في سياق آيات الحج من سورة البقرة. ففي الآية الأولى من هذه الآيات سورة البقرة يقول الله تعالى: واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. وفي أثناء الآيات يقول سبحانه: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب يا أولي الألباب. وختم الله سبحانه آيات الحج بقوله: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. فالتقوى هي أعظم وصية وخير زاد ليوم المعاد، وهي وصية الله للأولين والآخرين من خلقه. ولهذا يقول سبحانه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وهي كذلك وصية النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لأمته، فقد كان عليه الصلاة والسلام إذا بعث أميرا على سرية أوصى في خاصة نفسه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا. وكان كثير الوصية بها في خطبه صلى الله عليه وسلم، ولما خطب صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يوم النحر وصى الناس بتقوى الله. وكذلك في حديث العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، يعني لولاة الأمور في المعروف. كذلك في حديث جندب ابن جنادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. ولما قال رجل لعمر بن الخطاب اتق الله، أجابه عمر بقوله: لا خير فيكم إن لم تقولوها، ولا خير فينا إذا لم نقبلها. والنقول عن السلف في هذا كثيرة. وللتقوى على أهلها منافع عظيمة وثمار كريمة، وفوائد جمة في الدنيا والآخرة. فمن ثمار التقوى حصول العلم النافع كما قال الله سبحانه: واتقوا الله ويعلمكم الله. ومن ثمارها الخروج من المحن وتحصيل الرزق الطيب وتيسير الأمور كما قال الله سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ومن ثمار التقوى أن الله تعالى يحب المتقين كما قال جل وعلا: إن الله يحب المتقين. كذلك معية الله تعالى للمتقين كما قال جل وعلا: إن الله مع المتقين. ومن ثمارها نيل الفلاح والفوز بالمغفرة، قال سبحانه: واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا الله إن الله غفور رحيم. ومن ثمارها حصول الرفعة في الدنيا والآخرة كما قال جل وعلا: والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. كذلك حصول العاقبة الحميدة كما قال سبحانه: والعاقبة للمتقين. ومن أجل ثمارها دخول جنة الله تعالى والتشرف برؤيته، قال جل وعلا: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. نعم
0: نعم، نسأل الله أن يجعلنا ممن حقق التقوى كما أراد ربنا سبحانه. التقوى أيضا إذا ربطناها بما نحن في صدده، وهو ركن الحج، هذا الركن العظيم، كيف يتقي الحاج الله في الحج؟
1: الحج مدرسة عظيمة للتقوى وباب عظيم من أبوابها. والواجب على من أكرمه الله تعالى بالحج أن يستفيد من حجه تقوى الله تعالى، وأن يتزود فيه بزادها المبارك، وأن ينهل من معينها العذب، وأن يتقي الله تعالى بصيانة حجه عن الرفث والفسوق والجدال، وأن يتقي الله تعالى بحفظ وقته عن كل إسفاف، وأن يشغله بذكر الله والنافع من القول، وأن يتقي الله تعالى بالحرص على اتباع السنة ولزوم هدي خير الأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وبالحذر من البدع والأهواء، وأن يتقي الله تعالى في مراعاة جميع أعمال الحج من ركن وواجب ومستحب دون تساهل أو إهمال، وأن يتقي الله تعالى بالتفقه في أحكام الحج والإتيان بعبادته على بصيرة، وأن يتقي الله في إخوانه المسلمين من الحجاج وغيرهم، وأن يكون عونا لهم على كل خير، يلقاهم بطلاقة وجه وصفاء قلب وحسن حديث، وأن يتقي الله تعالى بتوقير الكبير ورحمة الصغير وتعليم الجاهل وإرشاد الضال، وأن يتقي الله بحفظ لسانه وغض بصره وكف يده، وأن يتقي الله تعالى باجتناب الغش والكذب والشح والسب والبذاء وسوء الظن. وكلما عظم نصيبه وحظه في حجه من التقوى عظم حظه ونصيبه من الأجر والثواب وغفران الذنوب، كما قال الله سبحانه: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، أي فلا إثم عليه لحق الله ذنوبه إن كان قد اتقى الله تعالى في حقه فاجتنب فيه ما أمره الله تعالى باجتنابه وفعل ما أمره الله بفعله وأطاعه بأدائه على ما كلفه من حدوده. فالحج مدرسة عظيمة للتقوى، فيه تهذيب للنفوس، فيه منع عن المحرمات واجتناب للمحرمات، فيه تعظيم لشعائر الله، فيه ابتعاد عن المنهيات. ولهذا يقول تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله

0: وهم يحزنون. وقال جل وعلا: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. أسأل الله تعالى أن يجعلنا.
1: اللهم آمين. اللهم آمين. شكر الله لكم فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد النجمي دائب وزارة الشؤون الإسلامية على ما أفضت في هذا، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم السامعين من المتقين. في أمان الله.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ما زلنا معكم مستمعينا الكرام في هذا البث الإذاعي المشترك لإذاعات المملكة العربية السعودية، نواكب فيها حجاج بيت الله الحرام الذين يتواجدون الآن أو يوجدون حاليا في مشعر منى، يبيتون هذه الليلة بمشيئة الله تعالى، وهم آمنون مطمئنون مرتاحون، قد أدوا ركن الحج الأعظم وهو الوقوف بعرفة، ثم إن شاء الله طاف بعضهم طواف الإفاضة، وقد حلقوا ولبسوا ملابسهم المعتادة وارتاحوا، فنسأل الله يتقبل منهم وأن يوفقهم لكل خير. حياكم الله مستمعينا الكرام وأهلا ومرحبا بكم، كما نسعد بيكم معنا الآن عبر الهاتف المقدم خالد الكراديس المتحدث الرسمي للأمن العام. مقدم خالد، السلام عليكم وتقبل الله طاعتك.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. من مشعر منى الطاهر نجدد التحية بسادة المستمعين ومستمعات الكرام، ونسأل الله أن يتقبل من الحجاج حجهم وأن يعودوا إلى بلادهم سالمين غانمين.
0: اللهم أمين. حياكم الله مقدم خالد. كيف تدار الحركة في هذا اليوم يوم النحر مقدم خالد؟
1: بكل تأكيد بفضل الله، وكما تفضلت في مقدمتك أخي الكريم، أنه الحمد لله تراتبية أداء المناسك الزمانية والمكانية لضيوف الرحمن منذ قدوم حقيقة إلى مدينة مكة المكرمة، ثم انتقالهم إلى المشاعر المقدسة وقضاء يوم التروية واكتمال بحمد الله تصعيدهم بكل سلاسة إلى مشعر عرفات، ثم الوقوف على مشعر عرفات في يوم الحج الأعظم وأداء صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا، ثم الانتقال بشكل سلس إلى تنفيذ خطة مرتبطة بيوم النحر ورمي الجمرات في منشأة الجمرات بتكامل حقيقة بين كافة الجهات المعنية في خدمة ضيوف الرحمن في وزارة الحج والعمرة، وكذلك وزارة النقل المتمثلة بمركز العام للنقل التابع للهيئة الملكية لتطوير مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وأيضا التناغم فيما يخص أيضا الجهات المعنية في قوات أمن الحج لشؤون المشاة وقوات أمن الحج لشؤون المرور. ويتم حقيقة تنفيذ الخطط من خلال تفويج حجاج بيت الله الحرام من مخيمات في مشعر منى إلى منشأة الجمرات، وتم بحمد الله اكتمال تنفيذ مرحلة مرتبطة برمي الجمرات لهذا اليوم يوم النحر، وتستمر بمشيئة الله تنفيذ الخطط بشكل تراتبي وسلس، ويتابع بشكل مستمر ولحظي أيضا من مركز عمليات الحج القيادة والسيطرة من خلال متابعة مؤشرات الكثافة، وأيضا مراعاة حقيقة أوقات ارتفاع درجات الحرارة في جداول التفويج، وكل ذلك يؤتي ثماره بأن يتم ضيوف الرحمن إن شاء الله أداء المناسك بكل يسر وطمأنينة
0: إن شاء الله تعالى. يعني لو طلعتونا كذلك مقدم خالد عن خطط الأمنية أو أمن الحشود في المشاعر،
1: مثل ما ذكرت أخي الكريم فيما يخص إدارة منظومة الحشود، المملكة بدعم حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين ومتابعة مستمرة من سمو سيدي وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، حقيقة تدير أكبر تجمع بشري على مستوى العالم في مدن مليونية تتنقل بين المشاعر المقدسة، سواء من منى إلى مزدلفة إلى عرفات، ومن عرفات إلى مزدلفة، ثم العودة إلى منى مرة أخرى، والانتقال أيضا إلى منشأة الجمرات، ثم الحشود التي تتجه إلى أداء طواف الإفاضة والعودة مرة أخرى. كل ذلك حقيقة في المناسك الزمنية والمكانية كذلك ترتبط بشكل وثيق بأن يكون هناك حقيقة تحقيق لمفهوم إدارة منظومة الحشود باستخدام أحدث التقنيات، الطرق الطولية المعبدة لها وسائل نقل متعددة.

0: منها قطار المشاعر وحافلات النقل الترددي والنقل العام وطريق المشاة المضلل، وهذه المسارات حقيقية طولية يتم إدارتها بشكل متناسب مع جداول التفويج لحملات ضيوف الرحمن لينتقلوا بمشيئة الله في أدوار منشأة الجمرات بشكل سلس ومرن. فهذه حقيقة في منظومة إدارة الحشود تبنى على خبرات تراكمية ومدعمة أيضا بأحدث التقنيات ومنصات الذكاء الاصطناعي التي تقرأ مؤشرات الكثافة وتمكن صاحب الصلاحية من اتخاذ القرار المناسب بالقدر المناسب وفي الوقت المناسب في حال وجود أي ملاحظة. أيضا مركز عمليات الحج حقيقة يضم عدد من الممثلين لكل الجهات المعنية في منظومة الحج، في مثل ما ذكرت لك في وزارة الحج، وأيضا الجهات الخدمية وكذلك الأمنية والصحية، وأيضا هناك انتشار وتمركز لفرق الاستجابة السريعة للتعامل مع أي طارئ لا قدر الله لضيوف الرحمن. في هذه المنظومة بكل تأكيد يتم تنفيذ خطط إدارة منظومة الحشود بما يتناسب مع المتطلبات أداء المناسك، ونسأل الله أن يتم للحجاج حجهم وأن يوفقنا بمشيئة الله في أداء هذه المهمة العظيمة والتي نسعد ونفخر فيها حقيقة، وأن نشاهد أن ترتسم الابتسامة على محيى ضيوف الرحمن، فهذا شرف عظيم حبان الله في كل عام ونتفاخر فيه، ونسأل الله التوفيق والسلام.
1: اللهم آمين. الله يعطيكم العافية وبارك في جهودكم. أيضا يعني لا شك أن سلامة الحجاج هو مما تطلع به الجهات الأمنية ويعني تهتم باهتمام كثير. كيف يعني تحافظ القوات قوات الأمنية على سلامة الحجاج؟
0: حقيقة مثل ما تفضلت أخي الكريم، في وضع خطط قوات أمن الحج حينما يتم بناء الخطط يتم في البداية وضعها على أساس محاور مهمة جدا، وهي مرتكزات لوضع الخطط ترتبط بشكل وثيق بالجوانب الأمنية، ثم الجوانب المتعلقة بإدارة منظومة الحشود، والجوانب المتعلقة بإدارة الحركة المرورية، وأيضا خطط الطوارئ، وأيضا تقديم الخدمات الإنسانية. في الجانب المرتبط بالخدمات الإنسانية تراعي فيه قوات أمن الحج الإجراءات الوقائية وأيضا إجراءات السلامة فيما يخص الالتزام بجداول التفويج المرتبطة بتلافي أوقات ارتفاع درجات الحرارة أو ذروة ارتفاع درجات الحرارة بالالتزام بجداول التفويج، وكذلك نشر وتمركز فرق الاستجابة السريعة والتناغم مع كافة الجهات المعنية في أنه حتى لو لا قدر الله حصل طارئ لضيوف الرحمن يكون هناك سرعة للاستجابة والتعامل مع الحالات، وبالتالي حقيقة هي استخلاص للدروس المستفادة من الأعوام الماضية. ونجاح الحج الموسم الماضي يعتبر خط أساس نطمح لأن نرتقي في منظومة الكفاءة التشغيلية بشكل أكبر في كل عام، وهذا هو ما تولي حقيقة حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين في أنه دائما خدمة ضيوف الرحمن وسلامتهم والأولوية القصوى لقوات من الحج ولمنظومة الحج بشكل كامل. ونسأل الله أن نوفق في أداء المهام في خطط القادمة لأيام التشريق، مرورا بمشيئة الله في أداء الطواف، ثم إن شاء الله يتم نسكهم بكل يسر وطمأنينة.
1: الله يعطيكم العافية وهنيئا لكم ما شاء الله، يعني الوقوف على خدمة وسلامة حجاج بيت الله الحرم هم ضيوف الله، فلا شك أن هذه الأعين الساهرة إن شاء الله ستكون من قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم عينان لا تمسهم النار عين باتت تحرس في سبيل الله. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم خير الجزاء ويبارك في جهودكم ويعطيكم العافية سعادة المقدم.
0: الله يجزاكم خير ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسلام.
1: اللهم المقدم خالد الكراديس المتحدث الرسمي للأمن العام، شكرا جزيلا لكم.

ولله الحمد، ولله الحمد على التيسير، ولله الحمد على أن هدانا للإسلام والإيمان، لله الحمد أن بلغنا هذه المواسم الفاضلات حتى نستثمرها وحتى نزيد في أرصدتنا وفي أعمالنا الصالحات وفي صحائفنا ما يرفعنا درجات يوم القيامة عنده سبحانه وبحمده. الحمد لله على التيسير وعلى التمكين، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحقيقة كما أشرنا في بداية الحلقة إلى أن الوقوف مع الجهود الطيبة والمباركة للجهات لا يسعه مقام، وربما ترون بين حين وآخر الإجازات الصحفية كل جهة مشاركة تقدم إيجاز صحفي وتبين فيه الأرقام والإحصاءات التي وصلوا إليها من التجارب الجديرة بالإشارة وبالذكر الحقيقة في موسم الحج هو ما يتعلق بمبادرة طريق مكة، هذه المبادرة الذكية والتي ربما تبعنا أخبارها خلال الأيام الماضيات، الفكرة الرائعة والرائدة والبسيطة التي يختصرونها في جملة أن الحاج ينهي إجراءات حجه وهو في بلده، شيء مبهر وشيء رائع، يكاد يصل إلى المطار هنا سواء مطار المدينة المنورة أو مطار جدة الملك عبد العزيز وتقريبا لم يتبقى أمامه إجراءات، كل الإجراءات ينهيها في دولته، وأعتقد المشاركين يمكن أكثر من 10 دول، وبلغ عدد الحجاج الذين أنهوا إجراءاتهم كاملة من بلدانهم، تخيل الفكرة، أنهوا إجراءاتهم من بلدانهم أكثر من 388 ألف حاج وحاجة جاءوا ووصلوا وقد أنهوا كل شيء، فقط يستقبل بالورود وبالقهوة السعودية ثم يبدأ في رحلة الحج ومنظومة الحج ويتفرغ للعبادة والطاعة. بارك الله فيهم على هذه المبادرات الجميلة والرائدة والتي ساهمت فيها تقدم التقني للمملكة العربية السعودية بشكل كبير.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. حياكم الله مستمعينا الكرام، ونحن ما زلنا معكم في هذا البث الإذاعي المشترك من إذاعات المملكة العربية السعودية من المشاعر المقدسة. نحييكم أحبتنا الكرام، ونسعد بأن ينضم معنا عبر الهاتف الآن الأستاذ عبد الله العيوني، مدير عام التفتيش بالمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي. أستاذ عبد الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله طاعتك.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نمسي عليكم بالخير ونعايد على الجميع، ونتمنى إن شاء الله أن يعود هذا علينا بالخير والبركات واليمن والمسرات، أعواما عديدة وأزمنة عديدة بإذن الله.
0: اللهم آمين. هذه أيام أستاذ عبد الله، يعني أيام عادة يكثر فيها ذبح الهدايا والأضاحي والفدية ونحو ذلك، ولا شك أن يعني المسالخ وغيرها تنشط مثل هذه الأيام. مش دوركم أستاذ عبد الله في المسالخ والخلايا الهندسية؟
1: أولا بطبيعة الحال يعني دور المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي هو دور رقابي على الأنشطة ذات الأثر البيئي، وزي ما تفضلت نشاط المسالخ والخلايا الهندسية المرتبطة فيها يعد من أهم الأنشطة ذات التأثير البيئي المرتفع، خصوصا مع ارتفاع الطاقة التشغيلية في هذه الأيام لأداء النسك، فبالتالي يتم التأكد بخطط ووضع خطط استباقية وبرامج للرقابة على هذا النشاط بداية من ما قبل الموسم، والتأكد من إصدار التصاريح اللازمة وإعداد الدراسات البيئية التي تحدد ما هي الإجراءات التحكم وإجراءات التخفيف وإجراءات المراقبة لهذه الأنشطة، خصوصا لما تحتويه من تأثيرات بيئية تتمثل في النفايات أو المخلفات السائلة والصلبة، وأيضا ما تتضمنه من تأثير على جودة الهواء والتربة في حال عدم التحكم فيها والسيطرة عليها بشكل مناسب.
0: جميل. سيد عبد الله، كيف يعني تستطيعون الرقابة على التخلص الآمن في المسالخ؟
1: نشاط المسالخ زي ما ذكرنا هو من الأنشطة اللي يتم فيها استقبال الأنعام والمواشي وتهيئتها للذبح والفرز، فبالتالي يتضمن إنتاج كميات كبيرة في خطوط النقل داخلها من نفايات صلبة وسائلة. هذه النفايات الصلبة والسائلة بهذه الكميات الكبيرة يتم التأكد من نقلها إلى خزانات الاحتواء وعدم وجود أي تسريبات لها، وأيضا أو تأثير على التربة والمياه والهواء، والتأكد من أن هذه الأنشطة تلتزم بالاشتراطات البيئية الصادرة في التصاريح البيئية، وأيضا وجود الخطط الإدارة البيئية المناسبة في المنشأة. بطبيعة الحال يتم تنفيذ هذه الزيارات وفق منهجية رقابية متكاملة تشمل الفرق الميدانية، وأيضا استخدام التقنيات الحديثة في الرقابة البيئية عليها، بداية من 20 ذي القعدة مرحلة ما قبل الموسم، وأيضا مرحلة الذروة في الموسم، ومرحلة ما بعد الموسم وما تتضمنه من معالجة أي ملاحظات وردت خلال الموسم أو حالات عدم التزام لا سمح الله. ولكن بطبيعة الحال نتأكد حنا في عملية رقابية متكاملة ومتابعة لحظية، وأيضا استقبال البلاغات في حال ورودها على هذه الأنشطة أو أنشطة أخرى في نطاق المشاعر المقدسة ومكة المكرمة.
0: بارك الله في جهودكم. أيضا ودنا نسألك الله يعطيك العافية عن دور الفرق الميدانية في المعالجة.
1: الفرق الميدانية تمثل بالنسبة لنا عنصر أساسي وجوهري في العمل الرقابي على أرض الواقع. زي ما ذكرنا تم تنفيذ يعني جولات رقابية متعددة ومتابعة لحظية وعلى مدار الساعة في حال وجود أي بلاغات أو في حال وجود أي ملاحظات بيئية تم ملاحظتها في الزيارات. المركز نفذ على هذا النشاط اللي هو نشاط المسالخ وما يرتبط بها من خلايا هندسية أو مرادم ما يزيد على 40 جولة رقابية ضمن أعماله. الجولات الرقابية يعني يتم تنفيذها من خلال فرق ميدانية مدربة ومؤهلة ومجهزة بجميع الأدوات والأجهزة اللي تساعدهم في تنفيذ زياراتهم الميدانية، وأيضا يتم خلالها سحب العينات وإجراء القياسات لجودة الهواء ومستويات الضوضاء، فبالتالي بناء على هذه المنظومة الرقابية المتكاملة وأيضا يعني يتم الوصول إلى النتائج المناسبة في التحقق من الالتزام البيئي لهذه الأنشطة، وأيضا التكامل الحكومي مع جميع الأجهزة المنظومة البيئية لإنجاح يعني والوصول إلى مؤشرات ومعايير مستقرة في سلامة الأوساط البيئية المرتبطة برحلة الحاج والمحيطة بالحجاج وبيت الله الحرام.
0: ما شاء الله تبارك الله. نختم أيضا بهذا السؤال أستاذ عبد الله، وش نتائج أعمال التفتيش في هذا الموسم؟
1: بحمد الله نتائج أعمال التفتيش هذا الموسم تكللت بتحقيق النتائج والتوقعات والمستهدفات المرحلية، وبطبيعة الحال سيستمر إلى 20 بالحجة متابعة الإجراءات التصحيحية لهذه المنشآت. جميع المؤشرات البيئية والتشغيلية مطمنة وفي نطاق المستويات الجيدة. طبعا هذا كان نتاج الخطط التشغيلية التي عملت من بداية الموسم، والحمد لله يعني تعزيز المستوى الالتزام البيئي تم تحقيقه في جميع الأنشطة ذات الأثر البيئي، معالجة أي ملاحظات بشكل فوري، رفع مستوى التكامل والتوائم مع جميع الجهات الحكومية، وأيضا تحقيق المتابعة المستمرة، وأيضا بفضل الله سبحانه تم استخدام التقنيات الحديثة في الأعمال الرقابية التي ساعدت بشكل كبير الفرق الميدانية، من ضمنها يعني الخرائط الذكية والتفاعلية، وأيضا الأقمار الصناعية التي تساعد في تحليل الصور وتتبع أي تأثيرات بيئية قد تنتج من أي لا سمح الله حوادث أو تجاوزات بيئية. طبعا الهدف النهائي هو بإذن الله هو الوصول إلى بيئة آمنة وصحية ومستدامة توفر لحجاج بيت الله الحرام يعني أداء فريضتهم بكل يسر وسهولة وفي أجواء مستقرة على مستوى الهواء والتربة والمياه. الحمد لله يعني الرقابة البيئية وصلت إلى مرحلة يعني نقول رقابة لحظية وليست مستمرة لجميع التأثيرات البيئية لضمان سلامة الأوساط البيئية خلال موسم الحج، وبإذن الله يعني نحن مستمرين في هذا العمل ونستقبل جميع البلاغات البيئية في حال ورودها لنتعامل معها ونستجيب لها بشكل سريع ونعالج جميع الملاحظات البيئية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
0: الله يعطيكم العافية وبارك في جهودكم، والحقيقة فعلا أن يعني توفير البيئة المناسبة لمثل هذه الحشود هو من الأمور المهمة التي تطلعون بها، وما شاء الله أديتم يعني الأمانة كما ينبغي، فشكرا لكم أستاذ عبدالله العيوني مدير عام التفتيش بالمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، يعطيكم العافية وشكر الله لكم.
1: شكرا لكم.

0: أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. نسأل الله يجعلنا وإياكم من المؤمنين المنتفعين بهذا التذكير. حينما يسمع هذه التكبيرات ينبغي الإنسان أن يغتنم وقته وساعاته في أن يرفع صوته بذكر الله وبتكبيره جل وعلا وبحمده والثناء عليه، فهو من أجل وأفضل وأعظم الأعمال، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم أو يضربوا أعناقكم. قالوا: بلى، قال ذكر الله تعالى. فنسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته.
1: اللهم أمين. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للصالحات مستمعين الكرام، أن يديم علينا هذه النعم وأن يزيدنا من فضائله، إنه على ذلك قدير. الحقيقة أننا نشكر الله أولا وآخرا، ظاهرا وباطنا، علانية وسرا أولا، ثم نشكر قيادة خادم الحرمين الشريفين وفقهم الله وعلى ما يقومون به من هذه الجهود الطيبة المباركة. نشكر شكر دافئ وحار جدا رجال الأمن وفقهم الله من كافة القطاعات. المشاهد التي ترونها لا تكاد ترى مشهد إلا في الحج لا يخلو من رجل أمن واقف فيه. ويمكن أشار أحد المشاركين، كان مع الزميل أعتقد سعيد مشهور أو زميلنا اللي قبله الله يمسيهم بالخير، أشار ضيفه إلى فكرة ابتسامة رجال الأمن. وترى يعني ما أدري، يمكن الحمد لله لأننا متعودين هنا في المملكة العربية السعودية أو حتى في دول الخليج، متعودين فكرة أن رجل الأمن يعامل كإنسان. ترى لو تطلع برا والله تعرف ليش مستغربين انه الرجل الامن يبتسم لك. فعلا يعني هذا شيء ملفت وشيء رائع جدا، وتجد كيف يتعامل معك رجل الامن هناك كمسلم. ليس مطلوب منه ترى انه يعني انه يساعد كبير السن ويمسك بيده حتى يصعد به الرصيف، وليس مطلوب منه أن يساعد في التبريد أو رش الماء، وليس من مهامه أبدا أن يرحب وأن يهلي بالجميع. هو رجل أمن بالدرجة الأولى، ولكن هو يتذكر أنه إنسان، هو ليس مجرد وظيفة، هو إنسان وهو واجهة للمملكة العربية السعودية، وهو وضعت فيه الجهات الحكومية الثقة، وهو جدير بها لنقل هذه الصورة الرائعة والإيجابية لرجل الأمن عندما يأتي الحاج من البداية، من رجل الجمارك والجوازات والابتسامة تقابله. ومن هنا يبدأ الاستغراب، لأنه من المعروف جدا بل يكاد يكون من الطبيعي أن في المطارات يعني الجوازات والجمارك سيكون تعامله معك صلف أو جاف جدا، بل حتى في بعض الدول عندما إذا هم يحذرونك أنه انتبه لا تبتسم لرجال الجمارك أو الجوازات، لأنه قد يفهم بمفهوم آخر أو يستغرب من تصرفاتك. هنا لا، الجوازات والجمارك هم من يبادرونك الابتسامة، هم من يبادرونك الترحيب، هو من يقول لك الحمد لله على السلامة. الحمد لله رب العالمين على هذا، وهذه في البداية هي أخلاق الإسلام، ثم ما تعودنا عليه من عادات وتقاليد هنا في المملكة العربية السعودية.
0: إي والله، الحمد لله. الله يعطيك العافية أبو تركي على اللفتة الجميلة. ونحن تقريبا يعني في الثواني الأخيرة في هذا النقل الإذاعي والبث الإذاعي المشترك من إذاعات المملكة العربية السعودية في هذه المحطة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ حجاج بيته الكريم، وأن يتقبل منهم، وأن يجعل حجهم حجا مبرورا وسعيهم مشكورا، وأن يمن عليهم بالمغفرة التي لا تبقي لهم ذنبا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نشكركم أيضا أنتم مستمعين الكرام لحسن متابعتكم لنا خلال هذا البث الإذاعي المشترك. ونختم يعني تحية من فريق العمل في تقديم أخي سلطان بن ربيع ربيع، محدثكم سبيت إبراهيم السبيت، وفي الإعداد عبدالله الزهراني وعمر السبيعي وسعد الشبلان وأنفال علي. استقبلت صلاة الزميل سلطان العنزي وياسر المعدي، وهذه تحية من المخرج خالد بن محمد المالكي.

0: Allah.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: سورة الحج، وقفات مع آياتها وهداياتها.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والبدن

0: فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون.
1: والإبل والبقر التي تهدى إلى البيت جعلناها لكم من شعائر الدين وأعلامه، لكم فيها منافع دينية ودنيوية، فقولوا بسم الله عند نحرها بعد أن تصف قوائمها وهي قائمة قد ربطت إحدى يديها حتى لا تشرد، فإذا سقطت بعد النحر على جنبها فكلوا أيها المهدون منها وأعطوا منها الفقير الذي يتعفف عن السؤال والفقير الذي يتعرض ليعطى منها، كما ذللناها لكم لتحملوا عليها وتركبوها، ذللناها لكم فانقادت إلى حيث تنحرونها تقربا لله لعلكم تشكرون الله على نعمة تذليلها لكم.

0: معكم وبشر المحسنين.
1: لن يصل إلى الله لحوم ما تقدمونه من هدايا ولا دماؤها، ولن ترفع إليه، لكن يرفع إليه اتقاؤكم الله فيها بأن تخلصوا له في امتثالكم للتقرب بها إليه، كذلك ذللها الله لكم لتكبروا الله شاكرين إياه على ما وفقكم له من الحق. وأخبر أيها الرسول المحسنين في عبادتهم لربهم وفي تعاملهم مع خلقه بما يسرهم.

0: من مشكات العلم والإفتاء.
1: من مشكات العلم والإفتاء.
0: نصل الحاجة بنخبة من كبار العلماء
2: لنلتمس قبسا من ضياء في برنامجكم
0: فتاوى الحج.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى لقاء جديد في برنامجكم فتاوى الحج، الذي نسعد من خلاله باستقبال أسئلتكم واستفساراتكم وعرضها على أصحاب الفضيلة. نسعد باستقبال أسئلتكم على هاتف البرنامج 011-405-2999. على هذا الرقم من خلال الاتصال نسعد بكم، وأيضا من خلال الواتساب نستقبلها مكتوبة ونأخذ من الأسئلة ما يسمح به وقت هذه الحلقة. في مطلعها هذه تحية الزملاء في الإشراف العام في حان سبيعي، من الإعداد محمد الشمري، وفي استقبال الاتصالات عبد الرحمن الحوطي، ومعكم في التقديم إبراهيم الشايع، ومن الإخراج عبد الرزاق الحمدان. حياكم الله أيها الكرام، وباسمكم أرحبوا بضيف هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. شيخ سعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بك.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله والفريق العامل معك في الإذاعة، وحيا الله الإخوة المستمعين.
3: حياكم الله شيخنا الكريم، وأستهل هذه الحلقة معكم فضيلة الشيخ، ونحن في هذا اليوم العاشر، هذا اليوم العظيم من أيام الحج، ويعني ما فيه من أعمال وأحكام تخص الحاج وأيضا غير الحاج.
4: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيوم النحر يوم عظيم، وعده بعض أهل العلم أعظم أيام السنة، وممن ذكر ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله لما عقد مقارنة بين يوم عرفة ويوم النحر، ثم انتهى إلى ترجيح تفضيل يوم النحر وأنه أفضل حتى من يوم عرفة، فهو أفضل أيام السنة على الإطلاق. ويدل لذلك حديث عبد الله بن قرط رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر. وهذا الحديث أخرجه أبو داود بسند صحيح، وهو نص في المسألة بأن أعظم الأيام عند الله يوم النحر، وهو يوم الحج الأكبر الذي ذكره الله تعالى في سورة التوبة: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. ويوم الحج الأكبر هو يوم النحر، وذلك لأنه تجتمع فيه أعمال كثيرة للحج، وهذه الأعمال التي تجتمع فيه أكثرها من الأعمال الكبار ومن الأركان. فهذا اليوم يوم عظيم من أيام الله تعالى المشهودة، وأعمال الحج في هذا اليوم: أولا، رمي جمرة العقبة، فإنه من حين أن يدفع من مزدلفة إلى منى يبدأ برمي جمرة العقبة، وهي تحية منى، ولا يرمي الحاج في هذا اليوم إلا جمرة العقبة فقط، فلا ترمى الصورة ولا الوسطى، وإنما جمرة العقبة ترمى بسبع حصيات متعاقبات، يكبر الله مع كل حصاة، أي كلما رمى حصاة قال الله أكبر، ثم إذا فرغ من الرمي لا يقف عندها ولا يدعو، وإنما ينصرف. والسنة نحر الهدي، نحر أو ذبح الهدي، والنحر يكون للإبل والذبح للبقر وللغنم. ثم بعد ذلك الحلق أو التقصير، والحلق أفضل للرجل من التقصير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة واحدة. وأما المرأة فإنها تجمع شعرها على شكل ضفائر، وتأخذ من طرف كل ضفيرة بقدر أنملة، يعني بقدر رأس الأصبع. ثم بعد ذلك العمل الرابع الطواف، طواف الإفاضة، وهو ركن من أركان الحج، وهو مذكور في قول الله عز وجل: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. والمراد بالطواف في الآية طواف الإفاضة، ويسمى طواف الزيارة. ثم بعد ذلك السعي، السعي سعي الحج، وهو ركن أيضا من أركان الحج، إلا في حق المفرد والقارن إذا قدم السعي بعد طواف القدوم فإنه يجزئ، أما إذا لم يقدمه فيلزمهم السعي بعد طواف الإفاضة. وأما المتمتع فإنه لا بد أن يأتي بالسعي بعد طواف الإفاضة. فهذه الأعمال الخمسة هي أعمال الحاج. وما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر يوم النحر إلا قال افعل ولا حرج، فلا يلزم فيها الترتيب، وإنما يجوز تقديم بعضها على بعض، لكن الأفضل أن يحرص الحاج على الترتيب ما أمكن. ويمكن بالنسبة للنحر أو الذبح أن يوكل من يذبح عنه هديه. هذا بالنسبة للحاج. ويشترك غير الحاج مع الحاج في فضائل هذا اليوم العظيم، فإنه من أيام عشر ذي الحجة، اليوم العاشر من أيام عشر ذي الحجة التي أقسم الله بها فقال وليال عشر، والتي يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: ما من أيام العمل فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر؟ قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وأفضل أيام عشر ذي الحجة هو يوم النحر كما ذكرنا، وهو يوم عظيم، ولذلك ينبغي أن تجعل الأضحية في هذا اليوم إن تيسر، فذبح الأضحية في يوم النحر أفضل من ذبحها في أيام التشريق. إن تيسر أن يجعل المسلم الذبح في هذا اليوم في يوم النحر فهو أفضل، حتى يدخل في عشر ذي الحجة وينال تضعيف الأجور الحاصل في عشر ذي الحجة.
3: نعم. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ على هذا الإيراد والتوضيح. معنا الآن من المتصلين أم أنس، تفضلي.
5: السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: السؤال عن الأضحية يا شيخ، أنا في نيتي إن شاء الله بإذن الله أضحي عن الوالد المتوفي، ومع النية أنه أنا مديون، فهل الأفضل أني أسدد الدين أو أضحي؟
4: الدين حال مستحق ولا مؤجل؟
5: حال،
4: يعني هو اقساط بنك مثلا ولا شخص؟
5: لا شيء يسير، شيء يسير شخصي.
4: وما تقدرين تجمعين بين أضحية وسداد الدين؟
5: ممكن.
4: اي نعم.
3: طيب،
5: ولكن الأفضل يعني أنا في النية أني أضحي ثوابها إن شاء الله للوالد.
4: نعم. طيب. وعن نفسك، أضحي عن نفسك وعن الوالد؟
5: لا خالص على نية الوالد.
4: وأنت لن تضحي عن نفسك؟
5: لا.
4: طيب،
3: تسمعين الإجابة أم أنس، ابقي معنا. تفضل الشيخ سعد.
4: ما دام أن الأخت الكريمة تذكر بأنها تستطيع أن تجمع بين سداد الدين وبين ذبح الأضحية، فالأفضل أنها تفعل، تجمع بينهما، تسدد الدين وتذبح الأضحية. لكن ننصح الأخت الكريمة بأن تجعل الأضحية عن نفسها وتشرك معها والديها، هذا أفضل من أن تجعل الأضحية مستقلة عن والديها أو عن والديها، لأن الأصل في الأضحية أنها عن الحي وليست عن الميت، وإن كان يجوز أن يضحى عن الميت لأنها من جنس الصدقة عنه، لكن في الأصل الأضحية عن الحي، فليس من الحكمة أن الإنسان يضحي عن أقاربه الأموات وينسى نفسه. وفضل الله واسع، فلا تحجر فضل الله عز وجل. فنقول الأخت الكريمة، ننصحها بأن تسدد الدين أولا، وأن تضحي وتنوي الأضحية عن نفسها وتشرك معها والديها، وأيضا لها أن تشرك من شاءت من الأحياء والأموات في ثواب هذه الأضحية، وفضل الله تعالى واسع.
3: الحمد لله.
4: نعم.
3: طيب شيخ سعد، إذا ما تيسر لها تجمع بين سداد الدين ولا الأضحية فما الأولى يعني؟
4: إذا ما تيسر فإنها تقدم سداد الدين، وذلك لأن السداد الدين واجب والأضحية مستحبة، فلا يقدم المستحب على الواجب، وإنما المطلوب هو تقديم الواجب، بل إن سداد الدين مقدم حتى على الحج مع أنه ركن من أركان الإسلام. لكن لو كان عنده مال لا يستطيع إما أن يسدد به الدين أو أن يحج، قلنا له يحج، قلنا له يسدد الدين، قلنا له يسدد الدين، والحج لا يجب عليك، لأن الحج إنما يجب على المستطيع. ثم إن سداد الدين هو من حقوق العباد، وحقوق العباد مبناها على المشاحة، بينما الحج وكذلك الأضحية وغيرها هذه من حقوق الله عز وجل ومبناها على المسامحة، على أن الأضحية ليست واجبة أصلا، لكن الواجبات الشرعية كالحج ونحوه هذه من حقوق الله، وحقوق الله مبناها على المسامحة. فعند تعارض حق آدم مع حق الله عز وجل، فالقول المختار عند كثير من المحققين من أهل العلم أنه يقدم حق الآدمي، لأن حقه مبني على المشاحة، بينما حق الله مبني على المسامحة.
3: نعم، جزاكم الله خير شيخنا الكريم. من معنا الآن أحمد، فضل.
6: السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: يا أخي بارك الله فيك، عندي سؤال.
3: تفضل.
6: أنا جيت للبقالة أبي أسحب فلوس عن طريق الشبكة، أبي أخذها معي كاش، وهو يسحبها من بطاقة الصراف، قال بأخذ عليك ضريبة، وأخذ عليه ضريبة، ما أدري فعله ذا صحيح أو فيه ربا، بارك الله فيكم.
4: يعني بتسحب نقدا من صاحب بقالة؟
6: أي نعم.
4: أي نعم، يعني تعطيه البقالة وتقول أعطني نقدا واسحب قيمة هذا النقد من حسابي.
6: إيه، من حسابي، من الشبكة، من جهاز الشبكة اللي عنده في البقالة.
3: أي
4: نعم.
3: طيب، تستمع للإجابة أحمد، تفضل شيخ سعد.
4: نعم، هذا لا بأس به، كما لو أعطاه مثلا البطاقة وقال اذهب واسحب لي من الصراف الذي يبعد كذا مثلا كذا كيلو وأعطيك أجرة على عملك. هكذا أيضا لو أعطى صاحب البقالة أجرة على السحب، لكن تكون أجرة مقطوعة، يعني لا تزيد بزيادة المبلغ، وإنما تكون أجرة مقطوعة على مصاريفها الإدارية، لأن هذه لها كلفة أيضا ويعني أتعابه، فإذا أعطاه مبلغا مقطوعا فلا بأس، المهم أن يكون المبلغ مقطوعا ولا يكون مرتبطا بمقدار المبلغ الذي يسحبه. نعم.
3: نعم. طيب، شكرا لي أحمد. من الأسئلة شيخنا الكريم، هذا الأخ يقول هل يجوز الطواف في العمرة راكبا مع القدرة على المشي ولكن تجنبا للزحام، حيث أن مسافة الشوط الواحد تزيد بقدر كبير عن الطواف في الصحن؟
4: نعم، الطواف راكبا، أما إذا كان الطواف راكبا لعذر فإنه جائز عند عامة أهل العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم طاف في أول الأمر ماشيا ثم غشاه الناس وأحاطوا به، وكان قد حج معه قرابة 100,000، وكل يريد أن يكون قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم وأن ينظر إليه وأن يقتدي به، فغشاه الناس وأحاطوا به فلم يستطع أن يكمل الطواف ماشيا، فدعا ببعيره وأكمل الطواف والسعي راكبا على بعيره. فإذا كان الطواف أو السعي كذلك راكبا لعذر فهذا جائز بالإجماع، قد حكى الإجماع الموفق بن قدامة وغيره من أهل العلم. وأما إذا كان الطواف والسعي راكبا لغير عذر فمحل خلاف بين الفقهاء، فمنهم من قال إنه لا يصح، وقالوا إنه إنما يكون الطواف راكبا للعذر، هذا هو المشهور مذهب الحنابلة. والقول الثاني في المسألة وهو مذهب الشافعية أنه يصح الطواف راكبا ولو من غير عذر، لأن المطلوب هو الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة، وكيفما فعله ماشيا أو راكبا فقد أتى بالواجب، فقد أتى بالواجب. والنبي عليه الصلاة والسلام لما طاف على بعيره في حجة الوداع إنما فعل ذلك لمصلحة أن يراه الناس وأن يسألوه، وهذا القول هو الأقرب. واختاره شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله أنه يجوز الطواف والسعي راكبا ولو من غير عذر، لكن إذا طاف وسعى ماشيا فهو أفضل وأكمل.
3: نعم. أحسن الله إليكم. من الأسئلة الواردة، هذا المستمع الكريم يقول: لو كان الورثة سيضحون عن والدهم المتوفى من ماله، أي من الورث الذي لم يتم تقسيمه بعد، يقول السؤال: من يمسك عن قص الأظافر والشعر؟ هل جميع الورثة يمسكون أم يوكلون أحدهم؟ أرجو منكم التوضيح.
4: نعم، أولا إذا أراد الورثة أن يضحوا عن والدهم المتوفى من التركة فلا بد أن يرضى بذلك جميع الورثة، لأن هذا المال لم يعد مالا للميت وإنما أصبح مالا للورثة، فلا بد من رضا جميع الورثة بذلك وأن يكون ذلك بطيبة من أنفسه. ثانيا إذا رضي الورثة بذلك فهم يحسنون إلى والدهم المتوفى، لأن الأضحية عن الميت عمل صالح وهي من جنس الصدقة عنه. وأما بالنسبة للإمساك عن الأخذ من الشعر والأظافر فهذا إنما يلزم من أراد أن يضحي عن نفسه، وأما من أراد أن يضحي عن غيره فلا يلزمه ذلك. وعلى ذلك فإذا كان هؤلاء الأخوة والأخوات لن يضحوا عن أنفسهم وإنما سيضحون عن والدهم المتوفى ويكتفون بذلك فلا يلزمهم الإمساك عن الأخذ من الشعر والأظافر، لكن ننصحهم بأن يضحوا عن أنفسهم خاصة من كان ذا يسار وقدرة مالية، ننصحه بأن يضحي عن نفسه لأن الأضحية عمل صالح من أجل وأفضل الأعمال.
3: نعم. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. هذه أم الياس تقول في سؤالها: عندي مال ادخرته لشراء منزل، تقول هل أخرج عنه زكاة؟
4: نعم، هذا المال ما دام أنه قد بلغ نصابا وحال عليه الحول فتجب فيه الزكاة، حتى لو ادخر لشراء منزل أو ادخر للنفقة أو ادخر للعلاج أو ادخر لأي غرض، ما دام أنه قد بلغ نصابا وحال عليه الحول فتجب فيه الزكاة. وممكن يعني بالنسبة لمن عنده مبلغ مالي ويريد أن يرصده لحاجة، وربما أن هذه الحاجة تطول وقد يمر عليه أكثر من سنة، فننصحه بأن يضع هذا المبلغ المالي في حساب من الحسابات الادخارية الاستثمارية في المصارف الإسلامية المزكاة، فإن هذه المصارف تزكي هذه الحسابات، وأيضا يكون هناك ريع وأرباح من هذه المضاربة، فتجمع بين كون البنك يقوم بالزكاة أو يضعها في أصول غير زكوية، وبين أيضا أنه يعطي صاحب هذا المال يعطيه عوائد وأرباحا. فيعني نشير على الأخت الكريمة بأن تفعل ذلك، أن تضع هذا المبلغ المالي في أحد هذه الحسابات الاستثمارية الادخارية في المصارف الإسلامية، فهم سيزكونها أو يضعونها في أصول غير زكوية أي أنها ستعفى من الزكاة، وأيضا سيستثمرونها ويعطونها العائد، ومتى ما احتاجت لهذا المال فإنها تسترده مباشرة وتشتري به المنزل. نعم،
3: جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. من الأسئلة الواردة، هذا الأخ يقول: أخي عليه مخالفات مرورية ولا يملك مبلغا لسدادها، يقول هو طالب، هل يجوز أن أعطيه من زكاة مالي؟
4: إذا كان هذا الطالب ليس له مصدر دخل يعني من والده أو من أي مصدر آخر فيجوز أن يعطى من الزكاة لسداد الدين الواجب عليه. ومثل هذه المخالفات إذا سجلت عليه تعتبر دينا فلا بأس بسداد الدين عليه. نعم.
3: جزاكم الله خير. من أسئلة الإخوة والأخوات هنا على منصة إكس، أم الياس تسأل تقول يعني كيف الجمع بين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة وحديث آخر كل بدعة ضلالة؟
7: نعم، حديث من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. هذا الحديث حديث عظيم يدل على فضل من يسن سنة حسنة يقتدي غيره بها، ولا يتعارض ذلك مع حديث كل بدعة ضلالة، لأن المقصود بقوله عليه الصلاة والسلام من سن سنة حسنة أي أحياها، أي أحيا هذه السنة بعدما اندثرت أو بعدما قل العمل بها، هذا هو المقصود بسن السنة. وهذا بخلاف البدعة، فإن البدعة معناها أن يحدث عبادة جديدة مخالفة للشرع، فهذه هي البدعة. أما أن يسن سنة فالسنة أصلها موجود لكن الناس لم يعملوا بها أو قل العمل بها، فهو قد أحياها وجددها فاقتدى به الناس. وكان أصل هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حث الناس على الصدقة فقام رجل وأتى بصرة من دنانير ودراهم فاقتدى به الناس بعد ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. وهكذا أيضا بالنسبة للسنن الأخرى التي يقل العمل بها، فيأتي أحد الناس ويفعلها ويقتدي به الناس فيكون قد سن هذه السنة الحسنة فيكون له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. ويعني كما ذكرنا أن أصل هذا الحديث في قصة رجل أتى بصرة كادت كفه تعجز عنها لما دعا النبي عليه الصلاة والسلام الناس إلى الصدقة، فتتابع الناس في الصدقة، فقال عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. وهذا يدل على فضل أن يفعل الإنسان الشيء الذي يقتدى به، ويدل أيضا على عظيم إثم من سن سنة سيئة وتتابع الناس على العمل بتلك السنة السيئة. ولذلك إذا كان الإنسان يرجو بإعلانه عمل من الأعمال الصالحة أن الناس يقتدوا به، فإنه بذلك يكون قد سن السنة الحسنة لو اقتدى به الناس، كأن يدعى الناس مثلا لدعم مشروع خيري مثلا، فيقوم أحد الناس ويعلن عن دعمه وتبرعه لهذا المشروع ثم يتتابع الناس بعده، فيكون له مثل أجر من دعم هذا المشروع. فلا تعارض إذن بين هذا الحديث وبين حديث كل بدعة ضلالة.
3: جميل، جزاكم الله خير شيخنا الكريم، بارك الله في علمكم. إذن بهذا السؤال مستمعين الكرام وهذه الإجابة نصل إلى ختم هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى الحج. الشكر لفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان أستاذ الدراسات العليا في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الذي كان ضيفنا في هذه الحلقة مجيبا على أسئلتكم. شيخنا الكريم جزاكم الله خير وبارك الله في علمكم.
7: وإياكم، وشكرا لكم وللإخوة المستمعين.
3: شكرا لطيب متابعتكم أيها الكرام، تقبلوا في ختام هذه الحلقة تحية الزملاء في الإشراف العام في حان سبيعي، من استقبال الاتصالات عبد الرحمن الحوطي، كان معكم في التقديم إبراهيم الشايع، ومن الإخراج عبد الرزاق الحمدان. نعود نلتقيكم إن شاء الله من جديد في حلقة أخرى وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: إلى لقاء قريب
0: يجمعنا بكم
2: في برنامجكم
0: فتاوى الحج.
8: فتاوى الحج.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعود الشريم من سورة غافر.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعود الشريم من سورة غافر.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء. أذكار المساء.
2: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى أن يقول: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

0: يعلمون.
1: أذكار المساء.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد خليل شاهين من سورة الكهف.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبغي

الكرة واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا

أرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا

قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد خليل شاهين من سورة الكهف.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: دخل الآن وقت أذان المغرب حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة المغرب، فإلى هناك.

الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة المغرب من رحاب المسجد الحرام.
1: اللهم فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبا.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد

0: اعتدلوا. الله أكبر،
1: الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم ألحقنا بالصالحين، واجعل لنا لسان صدق في الآخرين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما. اللهم رب جبرائيل وميكائيل ورب إسرافيل، نعوذ بك من حر النار ومن عذاب القبر. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم مدهش من سورة الحجر.

0: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم مدهش من سورة الحجر.
2: الله أكبر الله أكبر.
3: حج مبرور.
2: لا إله إلا الله.
4: هل أباشر التضحية بنفسي أو أوكل غيري؟ أجاب أهل العلم: يجوز لك أن توكل غيرك في ذبح الأضحية وتوزيعها، سواء كان ذلك داخل بلدك أو خارجه، بشرط أن يكون الوكيل موثوقا.
2: الله أكبر الله أكبر.
3: حج مبرور.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد برهجي من سورتي المائدة والأنعام.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم،

آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان

المتقين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا

سيارة. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، والشهر الحرام والهدي والقلائد،

تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم

عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت

المسلمون. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة

قد صدقتنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى

وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم

ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين

فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم

عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، شهيد بيني وبينكم.

0: أهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد برهجي من سورتي المائدة والأنعام.
2: قال الرسول
3: صلى الله عليه وسلم
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه.
3: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن السويد من سورة لقمان.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا

دونه بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال

وهنا على وهن، حملته أمه وهنا على وهن، وفصاله في عامين، أن اشكر لي ولوالديك إلي.

إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض.

بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض

تغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة

وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتع

0: السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن السويد من سورة لقمان.
2: دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى

أهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق

0: محمد.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: دخل الآن وقت أذان العشاء حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة العشاء، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب المسجد الحرام.
1: يا رب لك الحمد، أنت فاطر السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض، ولك المجد والعظمة في السماوات والأرض، أنت الجبار وجميع الجبابرة لك خضع، وأنت القهار وجميع الناس يوم القيامة.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على

0: استووا أقيموا صفوفكم وتراصوا. الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الحمد

رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكي

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. رواه البخاري. وعن أنس بن مالك قال: بينما ذات يوم بين أظهرنا يريد النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أغفى إغفاءه ثم رفع رأسه متبسما، فقلنا له: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: نزلت علي آنفا سورة بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. ثم قال: هل تدرون ما الكوثر؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي في الجنة، آنيته أكثر من عدد الكواكب، ترده علي أمتي، فيختلج العبد منهم فأقول: يا ربي إنه من أمتي، فيقول لي: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. رواه مسلم. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. رواه مسلم. وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجيء نوح وأمته، فيقول الله تعالى: هل بلغت؟ فيقول: نعم أي ربي. فيقول لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: لا، ما جاءنا من نبي. فيقول لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، فنشهد أنه قد بلغ، وهو قوله جل ذكره: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، والوسط العدل. رواه البخاري. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. رواه مسلم. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم، مرضت فلم تعدني. قال: يا رب، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم، استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا ربي، وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم، استسقيتك فلم تسقني. قال: يا رب، كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي. رواه مسلم. وعن أبي هريرة قال هناد: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: الكبرياء ردائي، والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. رواه مسلم. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته، فإن وجدت تامة كتبت تامة، وإن كان انتقص منها شيء قال: انظروا هل تجدون له من تطوع، يكمل له ما ضيع من فريضة من تطوعه، ثم سائر الأعمال تجري على حسب ذلك. رواه النسائي. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم. وصدق الرسول الكريم عليه من الله أفضل صلاة وأزكى تسليم.
2: في ميزان النوايا.
3: أهلا بكم. المجاملة هي معاملة بالجميل تجري على حال كثير من الناس عادة وأحيانا حاجة، وبالطبع نتحدث هنا عن مجاملة حسنة لا كذب فيها ولا نفاق ولا أكل أو ظلم لأحد، والأهم ألا تكون مسيئة للدين. المداري والمجامل الذي لا يضمر الشر لأحد ولا يسعى في أذية أحد في ظاهر ولا في باطن، ولكنه قد يظهر المحبة والمودة والبشر وحسن المعاملة ليتألف قلوب بعض الناس أو ليدفع أذى بعضهم عنه وعن غيره من الناس، دون أن يوافقه على باطل أو يعاونه عليه بالقول أو الفعل. وهنا وعلى ميزان النوايا تكون المجاملة من الأخلاق الحسنة الفاضلة التي حث عليها الإسلام ورغب فيها، من خفض الجناح للناس ولين الكلمة وترك الإغلاظ لهم في القول لتحصل بذلك الألفة، وهي أيضا في ميزان النوايا مما نتمثله في قول الله عز وجل: وقولوا للناس حسنا.
2: في ميزان النوايا.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء لك بذنوبنا، فاغفر لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك، وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل قارئ رحمه الله من سورة ياسين.

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سلطان بربيع عربيع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله على صدى إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، وحلقة جديدة من برنامجكم اليومي نور على الدرب. في مستهل هذه الحلقة يسعدني أن أرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة على أسئلتكم. فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
2: حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين ومستمعان، وبارك الله في الجميع، ووفقنا للقبول والتسديد والتثبيت في القول والعلم والعمل، إنه سميع مجيب.
1: اللهم آمين، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وأعاد الله علينا وعليكم وعلى السامعين هذا العيد باليمن والمسرات. لعلنا نستهل هذه الحلقة مع الشيخ بتهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وكلمة توجيهية بهذه المناسبة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة العالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه الغر الميامين والتابعين وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. نسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور. ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات وعالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من حق منك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أولا أرحب بحجاج بيت الله الحرام وحياهم الله وتقبل الله منا منهم ويسر الله عليهم حجهم، وأهنئهم بمثولهم في هذه الديار المقدسة، وكلنا نرحب بهم. دولتنا حفظ الله من مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين ورجال الدولة، كلهم يرحبون بالضيوف الرحمن، و جادون والله الحمد في تقديم الخدمات لهم، ليكون حجهم ميسرا بإذن الله على كافة الأصعدة، سواء منها الأمور الدينية والمادية والصحية وكافة المتطلبات من سكن ونقل، وهذه كلها الدولة جزاها الله خيرا تبذل جهودا كبيرة جدا في سبيل توفيرها على النحو الأمثل. كما أيضا أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لهم حجهم، وأن يجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا، ويهبهم تجارة لا تبور. وقد حضروا هذه المشاعر المقدسة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينهم على أداء نسكهم. وأيضا يعني بمناسبة عشر الحجة ومناسبة عيد الأضحى المبارك، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم، وأوصي نفسي وأوصيهم بتقوى الله عز وجل، وأن يشتغلوا بالحج وبالمناسك، ويستغلوا هذه الأيام الفاضلة والأوقات الفاضلة، فإنهم في أيام مباركة وليالي مباركة وأيضا مكان مبارك جمع الله لهم شرف الزمان والمكان، وهيأ لهم وهيأ لله الحمد وأعانهم حتى بلغوا بيت الله عز وجل وبلغوا هذه المناسك. فهذا لا شك من أعظم نعم الله عز وجل علينا وعليهم، فليجتهدوا وليشتغلوا بحجهم ومناسكهم، ولا يشتغلوا بشيء غيره، لأن تركوا أموالهم وأهلهم وذراريهم كلهم من أجل أن يقفوا بين يدي الله عز وجل استغلالا للمكان المبارك والزمان المبارك، فأعانهم الله وتقبل الله منا ومنهم. وبمناسبة العيد الأضحى المبارك فإنني أهني مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، وأيده وسدده وجعل ما يقدمه لوطنه ودينه وأمته والإسلام والمسلمين ولحجاج بيت الله الحرام في ميزان حسناته. كما أهني مقام سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أيضا على ما يقدمه ويبذله ويرعاه في هذه المناسك، ولحجاج بيت الله الحرام ورجال دولته فإنهم يبذلون في ذلك جهودا مباركة. وهنهم جميعا وأهنكم جميعا حجاج بيت الله الحرام، وأسأل الله أن يتقبل لنا ومنكم، وأهني الأمة الإسلامية كافة على هذا العيد المبارك، وأن أجعله عيد خير وأمن وسلام، وأن يجمع فيه كلمة المسلمين على الحق والهدى، إنه سميع مجيب.
1: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم ونفع بما قلتم، وتقبل الله منا ومنكم ومن كافة المسلمين صالح الأعمال. لعلنا نبدأ أسئلة هذه الحلقة مع الشيخ بالأخت المرسلة، تقول: منزلي في جدة وعملي في مكة من 8 صباحا حتى 6 مساء، كيف أصلي الظهر والعصر والمغرب؟
2: حياكم الله وتقبل الله منا ومنكم. في الوقت الحالي الآن يعني المسافة بين جدة ومكة مسافة قصيرة، لأن المسافة تحسب فيما يتعلق بالسفر وأحكام السفر تحسب من آخر بنيان في مكة مما يلي جدة وآخر بنيان في جدة مما يلي مكة. فإذا رأينا المسافة بينهما نجدها قريبة جدا، يعني لا تكاد تصل يعني 45 كيلو أو أقل من ذلك، وهذه في حسابات العلماء لا تكون مسافة قصر. ولهذا من كان مقيما في جدة يعني من أهل مكة أو من أهل جدة ومقيم فيها سواء كان مواطنا أو مقيما، ما دام أن إقامته الدائمة هي في مكة أو في جدة فإنه ما بينهما ليس سفرا، ولهذا تصلي الصلاة تامة، الصلاة الرباعية تامة، ظهرا وعصرا وعشاء تامة. أما المغرب فهي 3 تقصر، والفجر 2 أيضا كذلك لا تقصر. فالذي يبدو أنه يعني تصلي كل صلاة في وقتها تامة. أما لو احتاجت إلى جمع مثلا لمشقة أو لضغط عمل أو نحو ذلك، وهذا يرجع إليها، إذا احتاجت لا معنى أن تجمع، جمع تقديم وجمع تأخير على حسب ما هو أرفق بها، ولكن هذا لا يكون إلا في الحالات اللي فعلا ترى أنها هي فعلا لا تستطيع تصلي كل صلاة في وقتها، إما لضغط العمل وإما لأي ظرف معين. أما القصر الصلاة فلا يظهر لي أن ما بين مكة وجدة هو مسافة قصر، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. ولعلها سؤال ثاني أيضا لنفس الأخت، تقول: إذا كان عندي مبلغ لصديقتي أمانة عندي واستثمرته ونتج أرباح، هل يجب أن أعطيها من الأرباح؟
2: جزاكم الله خيرا، هذا سؤال مهم جدا، ولهذا يغفل بعض الناس عن أحكامه. الأمانة يا أختي وأيها المستمع الكريم، الأمانة تبقى أمانة ولا يجوز استعمالها ولا متجر فيها، لأنها محفوظة عند المؤتمن، وديعة عنده وأمانة عنده يحافظ عليها من التلف ومن الضياع ومن السرقة ونحو ذلك، فيضعها في مكان أمين يعني مما يحفظ فيه أمثالها. فإذا كان نقدا أو مالا يوضع غالبا إما في البيت مثلا إذا كان هناك صندوق خاص، أو في البنك مثلا في صندوق إلى آخره، وإذا كان سيارة تكون في الكراج مثلا كذا، أو في الفيلا أو في الحوش، فكل أمانة تحفظ على حسبها ولا تستعمل، لا تستعمل أبدا إلا إذا كان يستعملها من أجل المحافظة عليها. السيارة أحيانا قد تحتاج إلى شغلها من أجل أن يعني لا تتلف، أو يشغلها قليلا حتى يعني فعلا تبقى آلاتها يعني صالحة للاستعمال ونحو ذلك، أو إذا كان دابة مثلا يأخذوها ليسقيها أو ليأكلها أو يعني فعلا يريضها رياضة تفيدها الأمانة، أما استعمال لا يجوز، الأمانة أمانة يعني بمعنى لا تستعمل، ولهذا ما فعلتيه من الاستثمار غلط، خطأ كبير جدا، ولهذا يعني يعني يشبه أن تكون غصبا كما يعبر بعض الفقهاء. ولهذا بعض العلماء يقول لا، أن كل أن المال كله يرجع لصاحبه، لا مال ولا أرباح، كما عليه الفقهاء عندنا أنهم يقولون أن ما فعلته كان خطأ، وما دام أنه حصلت أرباح يقولون رأس المال والربح كله لصاحبه. وبعض العلماء يقول لأنه الأرباح تكون مناصفة، يعني على كل حال مهما كان ينبغي أن يعلم أن الأمانة أمانة لا تستعمل أبدا، إنما شأنها أن تحفظ حفظا في حرز مثلها، وتكون أمانة بمعنى لو تلفت وهي محفوظة ما لا تضمن، الأمانة لو تلفت ما يضمن الأمين لأنه أمين، أما لو أنه استعملها وتعدى فإنه يضمنها، لو تلفت فإنه يضمنها ضمانا تاما، لأنها كل تصرف بغير إذن المالك وبغير مصلحة، ولهذا الأصل فيها الضمان كما يقول العلماء، وتتحول من أمانة إلى يعني إلى شبه يعني أشبه بالغصب، لكن مهما كان تضمن. وعلى كل الربح على كل حال لعلكم تصطلحون فيه، لأن الخلاف فيه قوي لكل من الربح، لكن المفتى به أن الرأس المال والربح كله يكون لصاحبه، لأن استعمالك له كان من غير إذن، لا إذن شرعي ولا إذن من مالكه، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم معالي الشيخ. أيضا تسأل تقول هل الجنابة تصيب الحائض؟
2: نعم تصيبها، لكنها لا لا لا لا لا, لا, لا تغتسل كما لو احتلمت، لو احتلمت الحائض مثلا ليلا أو نحو ذلك أو كذا فإنها تكون جنبا، لكن لا تغتسل، إنما إذا طهرت، لأن ما ما ما ما, ما ينفعها غالبا، وإذا اغتسلت للحيض يكفي عن الحيض والجنابة، يعني إذا طهرت تغتسل، لكنها يعني أما أنها يعني يصيبها جنابة نعم، وخاصة إذا احتلمت، أو لو فرضنا يعني وهذا خطأ ولا يجوز، لو أن زوجها جامعها وهي حائض طبعا هو لا يجوز، لكن ما كان يبقى هو جماع ويبقى يعني له أثاره وأحكامه، لو جامعه وهي حائض فإنها أيضا تصبح جنبا، فاجتمع عليها الجنابة والحيض، لكنها لا تغتسل إلا إذا طهرت من الحيض إن شاء الله.
1: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم علي الشيخ. يقول حدث خلاف بين أخي وزوجته واستمر لمدة عام وانتهى بالطلاق، وقامت الزوجة بشكوى الزوج في المحاكم وتم الحكم عليه بمبلغ 300,000 جنيه، علما بأن قيمة قائمة المنقولات 70,000 جنيه فقط. وعند السؤال عن كيفية الحكم وكيف جاء بهذا المبلغ الكبير، تبين أن المحامي لم يكن يحضر الجلسات، وتم الحكم على أخي غيابيا بهذا المبلغ الكبير الذي يعادل تقريبا 4 أضعاف المنقولات ويزيد. السؤال الأول، هل يحق لأهل الزوجة أخذ هذا المبلغ علما بأن أخي غير قادر على سداد هذا المبلغ ولا يملكه أصلا؟ فهل هذا حلال؟ وما حكم الشرع في مثل هذا الوضع؟
2: جزاكم الله خيرا، هذا سؤال يعني واضح وتفصيلك له تفصيل جيد على كل حال مهما كان، لكن مهما كان يبقى الوضع عند المحكمة، وما دام حكم به حاكم عليكم أن تراجعوا المحكمة، وإذا كان لكم يعني وجهة نظر أو نحوها ومعلومة، أيضا أنا لا أقول شيئا ولا أعرف شيئا نظام الحكم عندكم، لأنه يبدو أنه يعني الجنيه يبدو جنيه مصري أو سوداني والله ما أدري، لكن مهما كان تراجع المحكمة، وأيضا أحيانا يعني فيما أعلمه علم ما ليس علاقة ببلدكم، لكن عموما المحاكم القضاء إذا حكم الحاكم فإنه يستأنف أحيانا، يكون من حق الطرف اللي غير مقتنع أنه يستأنف، أو أنه يعني يرفع للجهات الاستئناف وكذا إلى آخره، درجات التقاضي معروفة كما هو معلوم، ولهذا الأمر عند المحكمة وتراجع في ذلك المحكمة والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم. له سؤال ثاني متعلق بجانب الزكاة، يقول هل يجوز سداد هذا المبلغ من أموال الزكاة، علما بأنه إذا لم يسدد المبلغ فسوف يتم حبسه؟ رجاء الإفادة ولكم جزيل الشكر.
2: كما قلت تراجع المحكمة مهما كان، تراجع المحكمة. وعلى كل حال ما أنا لا أتكلم عن المبلغ هذا المحكوم عليه أو المحكوم فيه أو المحكوم به، لا أتكلم، إنما عموما إذا كان الإنسان عليه دين أنه للمدين أن يأخذ من أموال الزكاة، لأنه من الغارمين، لأن من مصارف الزكاة الغارمون، فالغارم وهو من عليه دين لمصلحته أو لغيره فإنه له أن يأخذ من الزكاة. لكن لا تكلم عن هذا المبلغ بعينه الذي سأله الأخ الكريم الذي حكم به القاضي، إنما هذا تراجع فيه كما قلت تراجع فيه المحكمة.
1: سؤال الأخير في هذه الحلقة أحسن الله إليكم، يقول من أدرك الإمام وهو في التشهد هل يقرأ التشهد أو يسبح؟
2: لا، المسبوق إذا دخل مع الإمام والإمام في حالة، إذا دخل معه مثلا وهو في الركوع فإنه يسبح تسبيح الركوع، إذا دخل معه وهو قد رفع من الركوع فإنه يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا إلى آخره، وإذا كان في السجود يدعو دعاء السجود، وإذا كان مسجدين يقول رب اغفر لي، وإذا كان في التشهد يقرأ التشهد لكن لا يسبح كما يقول السائل، لا، إنما ماذا ولو كان التشهد الأخير يقرأ التشهد. وطبعا قراءته هذه متابعة الإمام، متابعة الإمام في الحال الذي هو فيها، سواء كان في حالة ركوع أو في حالة قيام أو في حالة قعود أو حالة تشهد أو سجود، فإنه يأتي بالذكر الذي هو فيه من سجود أو ركوع أو قيام أو جلوس أو تشهد، فهذا هو المطلوب. لكن لا، أما التسبيح لا، التسبيح لا يكون في مكانه كما سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى ونحو ذلك، لكنه في التشهد يقرأ التشهد، يقرأ التشهد. وطبعا قراءته هذا كما قلنا هي متابعة للإمام، فإذا ما سلم الإمام يقوم ويأتي ببقية ما فاته. والذي في سؤال الأخير الكريم كأنه يقول التشهد، إن كان التشهد الأول وهو في رباعية يكون أدرك مع الإمام ركعتين ويبقى له ركعتان، وذلك في الأخير فإنه يأتي بالصلاة تامة وإن كان قد قرأ التشهد الأخير مع الإمام متابعة له والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم ونفع بما قلتم. مستمعين الكرام، بهذه الإجابة الطيبة نأتي إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب، أجاب فيها مشكورا على أسئلتكم معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. وشكر ثاني لكم أنتم على طيب الاستماع، كما يسعدنا بأن نستقبل أسئلتكم على جوال البرنامج 0534700700 من خلال الرسائل النصية والواتساب فقط. إليكم هذه التحية من زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر في تسجيل هذا اللقاء، ونلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سلطان بربيع ربيع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
3: قراءة القرآن عبادات، التلاوة عبادة، والترتيل عبادة، والتدبر عبادة، والتأثر بمعنى أنه يقشعر جلده ويخشع بدنه وتدمع عينه عبادة. ولذلك ابن مسعود يقول لا تهذوه هذ الشعر ولا تنثروه نثر الدقل، ولكن قفوا عند عجائب القرآن، فيه عجائب، فيه حياة القلوب، فيه المعاني السامية، الذي يقرأ عليه أن يتدبر، يمسك القرآن في فترة من الفترات يجلس يقرأ ويرتل ويردد. كان بعض السلف يقوم بآية واحدة يرددها، وسيجد علما عظيما وأجرا كبيرا ونورا ظاهرا.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله من سورة الملك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله من سورة الملك.
1: أقدس البقاع.
2: رمي الجمرات من شعائر الحج العظيمة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بها، ويكون برمي حصى صغيرة محددة العدد في المكان الذي حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم في منى، وهو ما يسمى الجمرات. والجمرة ليست هي الجدار أو الشاخص الذي يرمى تجاهه في المنتصف، بل هي المرمى المحيط بذلك الجدار أو الشاخص. والجمرات التي ترمى ثلاث، وهي الجمرة الصغرى وتسمى الأولى، وهي أول جمرة بعد مسجد الخيف بمنى للمتجه نحو مكة، الجمرة الوسطى وهي الجمرة الثانية بعد الجمرة الصغرى وقبل جمرة العقبة، وتسمى الجمرة الكبرى وتقع في آخر منى تجاه مكة. ولرمي الجمار قصة، فقد أمر الله نبيه إبراهيم الخليل عليه السلام بذبح ولده إسماعيل، فاستجاب الخليل لأمر الله وسعى لتنفيذ ذلك، فاعترضه الشيطان في موقع الجمرة الصغرى ووسوس له بألا يذبح.

المملكة من واقع مسؤوليتها في خدمة ضيوف الرحمن دراسة الأمر من كل جوانبه، وتم تصميم وعمل حل جذري للمشكلة ينهي معاناة الحجاج ويحقق المطلوب الشرعي بكل وضوح وسلاسة. وأساس البناء يتحمل حتى 12 طابقاً إذا استدعت الحاجة للبناء في المستقبل. أما عن طول جسر الجمرات فهو 950 متراً وعرضه 80 متراً. للجمرات 11 مدخلاً و12 مخرجاً في الاتجاهات الأربع، كما تتوفر عربات مكشوفة لنقل كبار السن ومن يثقل عليه المشي عند صعود جسر الجمرات.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
2: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ ياسر الدوسري من سورة الأعراف.

يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ولقد أخذنا

قطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ ياسر الدوسري من سورة الأعراف.
1: اللهم لبيك
2: لبيك لا شريك لك لبيك.
3: أهلت بأفواج الحجيج المواكب،
4: وخفت إلى البيت الحرام المناكب،
3: تدانت بهم من كل صقع محافل،
4: وفاضت بهم من كل حدب نجائب،
3: رجالا وركبانا على كل ضامر،
4: ومن كل فج أدرك الحج طالب.
3: همسات
4: همسات
5: همسات،
3: شذرات من الشوق والحنين إلى بلد الله الأمين.
1: لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد لك والنعمة لك والملك والنعمة لك والملك لبيك.
6: اللهم يا جامع الشتات ويا منبت النبات ويا محيي الرفات ويا مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا مفرج الكربات ويا سامع الأصوات من فوق سبع سماوات ويا فاتح خزائن الكرامات ويا مالك حوائج جميع المخلوقات، يا عالما بما مضى وما هو آت، يا من أحاط بكل شيء علما ووسع كل شيء رحمة وحلما، نسألك اللهم بقدرتك على كل شيء وباستغنائك عن كل شيء وبحمدك ومجدك يا رب كل شيء، أن تيسر لكل مشتاق لبيتك حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا.
0: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير،
7: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة،
0: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير يأتيكم غدا عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن.
8: مجالس العقيدة،
9: مجالس العقيدة،
8: حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس العقيدة مع الدكتور صالح سندي يأتيكم غدا عند 1 ظهرا
0: من برامجنا في إذاعة القرآن. محاضرة الأسبوع،
10: محاضرة الأسبوع،
11: محاضرة الأسبوع.
12: علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
0: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع يأتيكم غدا عند 4:10 عصرا.
13: إذاعة القرآن الكريم
14: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

مجالس السيرة، إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم برنامج مجالس السيرة، لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية، وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. لقد

0: كثيرا.
1: مجالس السيرة، إعداد وتقديم سلطان بن ربيع الربيع، إخراج خالد بن إبراهيم الجربوع.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة لكم، أبو الثهام من أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، ومجلس جديد من مجالس سيرة المصطفى عليه أفضل صلاة وأتم تسليم، سيرة أطهر رجل وأعظم رجل في تاريخ البشرية. وصل بنا مقام الحديث إلى أواخر السنة الثالثة، التبعات ليوم أحد. سوف نتطرق لشيء من الأحداث في آخر السنة الثالثة، ثم ندلف بإذن الله تعالى إلى أحداث السيرة من السنة الرابعة بإذن الله تعالى. قبل البدء أرحب بضيفي وضيفي البرنامج فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عادل بن محمد السبيعي، أستاذ الدراسات العليا بقسم السنة وعلومها بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
3: أهلا ومرحبا بك أخي الكريم وبالسادة المستمعين والمستمعات.
2: بارك الله فيكم. إذن كما أسلفنا، لعلنا نستكمل الحديث عن آخر السنة الثالثة ثم ندخل في السنة الرابعة بإذن الله.
3: الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. كما تفضلتم أخي الفاضل الأستاذ سلطان، أحداث أحد كما تقدمت الإشارة إليها في الحلقات السابقة كانت في شوال، يعني بعد شوال، وظلت أياما، وتكلمنا عن يعني ما كيف أعد النبي صلى الله عليه وسلم الجيش إلى آخره، وتوقفنا في الحلقة الماضية عند مقتل أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو سيد الشهداء حمزة ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أن وحشي رضي الله عنه كيف قتله من كلام وحشي فيما رواه البخاري في صحيحه. بعد أن قتل حمزة وكان بين القتلى، يعني مثل بجثته وشق بطنه وانتزعت يعني كبده وأعطيت لهند حتى يعني لأنها أقسمت أن يعني تأكل يعني من أحشائه من كبده، قطعت قطعة من هذه الكبد ولكن لفظتها، لم تستطع ابتلاعها فلفظتها. بعد هذا الأمر الجلل ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم به، تتابع القتل في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا من الابتلاء العظيم الذي الله سبحانه وتعالى يعني أخذ الجيش بذنب بعضهم، حكمة وعظة لكل متعظ أن المجتمع يعني قد يعذب أو قد يقع له الشر بسبب أخطاء البعض إذا لم يكونوا يأخذوا على أيديهم. بعد أن قتل حمزة تلاه قتل مصعب بن عمير، وهو من أبناء أيضا عمومة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من أشبه الناس خلقا به. فلما قتل وكان الذي قتل مصعب رضي الله عنه ابن قمعة الليثي، فقتله ولما يعني ظن أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فصاح في الناس ورجع إلى قريش وهو يقول قتلت محمدا. ومن ذلك الوقت الذي صاح في الناس به يعني شاعت هذه الإشاعة وانتشرت في الجيش الإسلامي وانتشرت في المشركين، فحزن المؤمنون وبدأوا يضعفون، والمشركون يعني فرحوا لا أفرحهم الله في ذلك الوقت، وحصل ما حصل من التزعزع والتذبذب. كان حامل لواء المشركين يومئذ طلحة ابن أبي طلحة العبدري من عبد الدار، ودعا إلى البراز فأحجم عنه الناس، فبرز إليه الزبير بن العوام فوثب حتى صار معه على جمله، وكان الزبير رجلا شجاعا مقاتلا، قفز من على حصار وقفز على ظهر بعير طلحة ابن أبي طلحة، ثم اقتحم به الأرض فألقاه عنه وذبحه بسيفه، فأثنى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه ذلك اليوم إن لكل نبي حوارية وحوارية الزبير. والزبير بن العوام هو ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام لو لم يبرز إليه لبرزت أنا إليه لما رأيت من إحجام الناس عنه، لأن طلحة ابن أبي طلحة كان رجلا شجاعا وقويا، وقتل أيضا يعني سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قتل أبا سعد ابن أبي طلحة وهو أخو لطلحة السابق هذا، وقاتل جماعة من الصحابة منهم عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح، فقتل نافع بن أبي طلحة الأخ الثالث لهم، وأخاه هو الجلاس كل واحد منهم يقتله عاصم بسهامه فيقتله قتلا شديدا، يعني بدأ القتل يستتب في المشركين أيضا. فيقول عاصم: سمعت رجلا حين رماني يقول، قال أنه سمع رجل يقول: خذها مني وأنا ابن أبي الأقلح اللي هو عاصم. قال فأخبر يعني أهله بذلك، فنذرت يعني عند ذلك الوقت نذرت أمه إن أمكنها الله من رأس عاصم ابن أبي الأقلح ابن ثابت ابن أبي الأقلح أن تشرب فيه الخمر، وكان عاصم قد عاهد الله أن لا يمس مشركا أبدا ولا يمسه، من عظم توحيده كره حتى أن يلمس جسده جسد مشرك، يعني بعد حسي ومعنوي شديدين، ولهذا يعني حماه الله كما سيأتينا إن شاء الله يعني بعد يعني ربما حلقة أو حلقتين في يوم الرجيع اللي هو اليوم المشهود في قتل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. في أيضا من مشاهد هذا اليوم أنه التقى رجل يقال له حنظلة بن أبي عامر واسمه عمرو ويقال له عمرو بن صيفي، وكان يقال لأبي عامر في الجاهلية الراهب لكثرة عبادته، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاسق لما يعني ترك الحق بعد أن عرفه وهرب إلى المدينة فارا من قبول الحق. قاتل هذا الرجل يعني فقتل من ضمن يعني ما قتل، وحنظلة أيضا قاتل ويسمى حنظلة الغسيل، قاتل قتالا شديدا، وكان رضي الله عنه وأرضاه حديث عهد بعرس، فخرج إلى القتال وهو لم يغتسل من الجنابة، وهو لم يغتسل من الجنابة لأنه سمع الهيعة وهي الصائح، فخرج ولم يتمكن من الاغتسال. قتل رضي الله عنه في أحد، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم بين السماء والأرض وهو يغسل، فعجب رسول الله فسأل عن حاله، فسألوا امرأته فقالت إنه خرج جنبا وعليه الجنابة فلم يغتسل. ثم بعد ذلك أنزل الله نصره على المسلمين وصدقهم وعده، فقتلوهم وحسوهم بأسيافهم وانكشف المشركون. في هذا في أول الأمر. يقول الزبير بن العوام رضي الله عنه: والله لقد رأيتني أنظر إلى خدم هند بنت عتبة وصواحبها مشمرات هوارب، يعني لأن هند أتت اللي قبل قليل ذكرنا أنها أرادت تأكل من كبد حمزة رضي الله عنه، وهند طبعا آمنت بعد ذلك ودخلت في الإسلام وحسن إسلامها، وهي أم معاوية رضي الله عنهم جميعا. قال أنه رأى هند بنت عتبة وصاحبها مشمرات هوارب ما دون أخذهن قليل ولا كثير، ما تركنا حتى أشياء كثيرة، إذ مالت الرماة على العسكر حين كشفنا القوم. الرماة الذين جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الرماة وقال لهم: احموا ظهورنا، فإن رأيتمونا غنمنا فلا تشركونا، وإن رأيتمونا قتلنا فلا تنصرونا، إلى أن الموقع استراتيجي، ولو انكشف هذا الموقع لربما حصلت مفسدة أعظم من مصلحة نصرة هؤلاء لإخوانهم الذين يقاتلون في بين أحد وجبل الرماة. يعني حصلت المقتلة العظيمة وانكشف المسلمون بعد نزول الرماة، عفى الله عنهم ورضي عنهم وقد سامحهم الله وعفى عنهم كما جاء في القرآن: ولقد عفى الله عنكم، يعني بما وقع منكم، وجعل المصيبة عامة على الجميع. فانكشفوا رضي الله عنهم للعدو، وكان يوم بلاء وتمحيص شديدين على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأكرم الله من أكرم بالشهادة من أصحاب رسول الله، وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي بالحجارة حتى وقع لشقه عليه الصلاة والسلام، ووقع في حفرة من الحفر التي حفرت لهم، وأصيبت رباعيته فكسرت، والرباعية هي الأضراس الخلفية، وشج وجهه الشريف وكلمت شفته، يعني جرحت شفته وأخذ الدم يصب منها. طيب، وكان الذي أصابه هو يعني فعل بهذا به هو عتبة ابن أبي وقاص. يقول أنس بن مالك في ذكر هذا الأمر، يقول: كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وشج في وجهه، فجعل يمسح الدم ويقول: كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى الله؟ فأنزل الله عز وجل على نبيه: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. يعني يا نبي، وإن كنت أحب الناس إلينا وإن كنت نبينا ونحن إنما بعثناك لتبلغ الناس وتنصر دين الله عز وجل، فإن الأمر هدايتهم أو كونهم يفلحون أو لا يفلحون هذا ليس لأحد، إنما هو لله سبحانه وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم امتثل هذا فأصبح يعني يرجو إيمان قومه إلى أن توفاه الله عز وجل، وهو يعني لا يدعو على أحد إلا من بغى وظلم عليه الصلاة والسلام. يقول عتبة بن أبي وقاص: رمي رسول الله صلى الله عليه وسلم فكسرت رباعيته اليمنى السفلى وجرحت شفته السفلى، وأن عبد الله بن قمأة هو الذي جرح وجنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن حلقتين من حلق المغفر، وحلق المغفر يا أخي أبو تركي والأخوة المستمعين والمستمعات هي الحلقة التي تكون على المغفر. المغفر هو مثل الطاقية، مثل الطاقية اللي يلبسها أو الخوذة اللي يلبسها المقاتل، ولها حلقتان يشد فيها بجلد أو يشد فيها الخوذة حتى لا تسقط. فهذه من كثرة الضرب اللي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم تغيرت الحلقتان فصار لها حدة، صار لها أحد أطرافها مسنن مدبب، فوقع في أن دخل في وجنة النبي صلى الله عليه وسلم فجعل الدم يعني يصب من وجنته الشريفة بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام. وتفرق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضهم رجع إلى المدينة، خاصة وأنه أشيع في صفوف المسلمين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل، وإنما المقتول هو من؟ مصعب ابن عمير، أول سفير في الإسلام وكان يشبه الرسول صلى الله عليه وسلم. تفرق الصحابة وبعضهم رجع إلى المدينة يظنون انهزموا، وبعض الصحابة انطلقوا جهة الجبل ليحموا أنفسهم، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شدة الكرب الذي نزل بهم يقول وبشجاعة على أنه مصاب وواقع في حفرة، لكنه كان رابط الجأش قوي القلب عليه الصلاة والسلام، كان يصيح في الناس وسمعه من كان قريبا من يقول إلي عباد الله إلي عباد الله. فاجتمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 30 رجلا فجعلوا يسيرون بين يديه، أخرجوه من الحفرة تسيل دماؤه، طيب فجعلوا يسيرون بين يديه، فلم يقف أحد يعني يحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا طلحة وسهل بن حنيف. فكان طلحة رضي الله عنه بن عبيد الله يعني إذا رمي النبي صلى الله عليه وسلم بسهم في يده يعني اكتنفه بيده أو بجسمه حتى لا يصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من السهام التي تلقى عليه ليقتله. أقبل أبي بن خلف وكان عدو رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حلف أنه سيقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فانتهز هذه الفرصة حتى يقترب من النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعني بين أصحابه جريحا، فأراد أن يقتله حتى يزعم أنه وفى بيمينه. فقال له بعض الصحابة: يا كذاب، أين تفر؟ فحمله يعني فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فطعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيب الدرع الذي يعني يلبس، كان يلبس درعا، والدرع هي الحديد الذي يلف الصدر كاملا، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم فيه فجوة يعني في جهة من جهاته، فطعنه النبي صلى الله عليه وسلم طعنة يعني وقعت في الموضع الذي منكشف من جسمه، فجرحه جرح سبحان الله جرح يسير جدا، فكان فزع من هذا الجرح فزعا شديدا، وكان الدم قليل اللي ينزل منه، فكان يصيح ويبكي يقول قتلني محمد قتلني محمد. فقالوا له: إن هذا هون عليك، إن هذا جرح يسير. فقال: إن محمد زعم أنه قاتلي وإني أعلم أنه صادق، فما هو سبحان الله إلا يعني مسيرة يوم حمله المشركون حين فروا ورجعوا إلى مكة، فمات في الطريق بجرح الذي جرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق، فكان هو الذي قتله. اجتمع الصحابة رضي الله عنهم بعد ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، فيعني أقبلوا يعني حول النبي صلى الله عليه وسلم، وظهر منهم في فترة الانتقال النبي صلى الله عليه وسلم من تلك الحفر وفيها تفاصيل كثيرة إلى أن ارتفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجبل، من التضحيات العظيمة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أن هو يسطر في التاريخ حقيقة ويدل على بسالتهم، يعني حتى إن طلحة أوجب كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجب الجنة، يعني من شدة الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم وكثرة جراحه رضي الله عنه وأرضاه. والله سبحانه وتعالى عاتب المؤمنين حين وقع منهم أنهم نزلوا عن جبل الرماة وكانوا 14 رجل وقيل 21 أو شيء من هذا القبيل، عاتبهم الله بأن قال لهم: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، أي الغنائم، هم شافوا الصحابة يجمعون الغنائم فقالوا خلاص انتهت المعركة، نحن ننزل الآن ونشركهم في الغنائم. فقال لهم قائدهم الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم، قال أما أنا فلا أنزل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبرحوا مكانكم ولو تخطفتكم الطير أو تخطفتنا الطير، يعني لا تنزلون. طيب، لكن الله سبحانه وتعالى من رحمته على المؤمنين، والإنسان قد ينسى ويجهل ويعني يغفل، غفلوا ونسوا وظنوا أنهم بهذا مصيبين، فوقعت المقتلة في الصحابة، قتل نحو 70 رجلا، يعني أكثرهم قتلوا بعد الفرار، يعني بعد الانهزام الرومات. وأنزل الله بعد ذلك قال ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. هذا الذي حصل في هذه الجولة الخطيرة التي وقعت بعدما حصل هذا. أراد، وهذه اللي تسمى الحرب الإعلامية والنفسية، فيعني أراد أن يستشفي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وواقعهم في القتل أبو سفيان. فصاح أبو سفيان في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يظن أن نبي الله قد قتل، وأنه قد قتل نفر كثير ممن معه، منهم أبو بكر وعمر وعثمان والخيرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي وجماعات من الأخيار. فقال يعني أبو سفيان، وكان حينئذ كافرا وهو أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه رضي الله عنه، فقال أعلو هبل، وكان هبل هو صنم يعني الذي كان يعبده أبو سفيان في الجاهلية، قال أعلو هبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبه؟ فقال عمر ما نجيبه؟ فقالوا قولوا الله أعلى وأجل. فرد عليه عمر وقال، وكان جهوري الصوت، قال الله أعلى وأجل. فعرف أبو سفيان صوت ابن الخطاب عمر كما قال، قال يا ابن الخطاب قد أنعمت عينها. فعاد عنها فقال أين ابن أبي كبشة، يقصد أبو بكر، أين ابن أبي قحافة، أينك يا ابن الخطاب؟ فقال عمر هذا رسول الله، يعني اخسأ في ذلك الوقت، يعني أبا سفيان ومعه، اخسأوا، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حي يرزق، وهذا أبو بكر، وها أنا عمر. فقال أبو سفيان يعني يريد أن يحزنهم، قال يوم بيوم بدر، يعني هذا اليوم اللي قتلنا منكم نحو 70 هذا بيوم بدر الذي يعني أصبتم منا ما أصبتم، ولهذا قال الله ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، قد أصبتم مثليها. بعض الناس يستدل بهذا الحديث على الذنوب، لا، هي أنكم قد أصبتم مثليها، 70 ببدر و70 بأحد، قلتم أن هذا، قل هو من عندي أنفسكم. فدائما الذنوب يا إخواني وأخواتي، دائما الذنوب شؤم على أصحابها. نحن يعني إذا وقع أحدنا في ذنب أو وقع في أخطاء، ينبغي عليه أن يبادر إلى التوبة والاستغفار حتى يذهب عنه شؤم المعصية. أما أن تتراكم عليه الذنوب والمعاصي ويأتيه الشيطان ويقول له لا تتوب فأنت كذاب تكذب على ربك، هذا يفرح الشيطان فرحا مضاعفا. بل ينبغي علينا أن نبادر إلى التوبة والاستغفار والتوبة، ولو تكرر منا الخطأ ما دمنا صادقين في التوبة. فقال أبو سفيان يوم بيوم بدر، الأيام دول، وإن الحرب سجال. فقال له عمر رضي الله عنه، وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقول هذا الكلام، قال لا سواء، أين قتلانا مو مثل قتلاكم، قال لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. قال أبو سفيان إنكم لتزعمون ذلك، لقد خبنا إذن وخسرنا. يعني أبو سفيان رجل عاقل يقول لو كنا نعلم أن قتلاكم في الجنة وقتلانا في النار خبنا وخسرنا، لكن هذا دعوة تدعونها أنتم. ثم قال أبو سفيان إنكم، شوف سبحان الله كيف العرب، ولهذا الحكمة نزلت فيهم الشريعة، قال إنكم ستجدون في قتلاكم مثلة، مثل شق بطن حمزة وإخراج كبده، وأيضا جدعت أنوف بعض الصحابة وقطعت آذانهم وما إلى، ولم تكن العرب تفعل هذا وكانت تعيبه. قال إنكم ستجدون أو سوف تجدون في قتلاكم مثله، ولم يكن ذلك على رأي ساراتنا، أي رؤسائنا، ما أمرنا به. قال ثم أدركته حمية الجاهلية، يعني كان هذا نحن ما أمرنا به، ولا هذا كأنه يقول لا يرضينا. ثم سكت وقال طيب، لما أخذته حمية الجاهلية قال أما إنه إن كان ذلك لم نكره، وفي رواية إنه يعني إن ذلك لم نأمر به ولكن لم يسؤنا، ولكن لم يسؤنا. وهذا من الحمية الجاهلية التي تجعل الإنسان إذا احتمى بحمية الجاهلية سواء لوطنه أو لقبيلته أو لأهله وكذا، ربما خرج عن الطور الشرعي ووقع في الخطأ ووقع في الذنب. يعني الخبر ما وقع للصحابة حقيقة محزن، وأشده حزنا وأسى على القلب ما جرى على يعني على أيدي المشركين من أذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي ما من مؤمن في أصقاع الدنيا عاش معه أو جاء بعده ولو بقرون طويلة إلا ويتمنى أنه يفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن لا يشاك بشوكة، كما سيأتينا بخبر خباب ابن الأرت حين أراد أن يقتل لما قال له المشركون أتود أن محمدا مكانك سيقتل الآن صبرا وأنك بين أهلك ومالك، قال والله ما أحب أن أكون بين أهلي ومالي وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم يشاك بشوكة، وكل أهل الإيمان يقولون بهذا. لكن نحن نقول الصحابة زادوا علينا أنهم أطاعوا رسول الله طاعة كاملة وأحبوه حبا صادقا. نحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما نشك في حبنا أحد لأهل صلى الله عليه وسلم إطلاقا، ولكن حبنا بعضه دعوة بعضه دعوة، فلنحذر. ودليل المحبة الحقيقي هي الطاعة، أن نطيعه كما قال الشافعي تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. ولعلنا أخي الحبيب وإخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات يعني نختم بحقيقة يعني بواقف مشرفة وقفناها النساء، والنساء شقائق الرجال، فلهن حضور عظيم في غزوة أحد كما لكان لهن حضور طيب في بدر، وكنا قليلات يعني كانت 3 نسوة، أما في أحد فكنا جمع من النساء. فكانت عائشة رضي الله عنها رؤيت هي وأم سليم أم أنس، وإنهما لمشمرتان يخدمان القوم بالقرب، يصبان في أفواه الجرحى من القرب، ثم ترجعان فتملأان القرب، ثم تجيئان فتفرغان في أفواه القوم. يعني كانوا يسقون الجرحى، لأن الجريح يحتاج الحاجة ماسة إلى الماء لأن ينشف ريقه مع الألم الذي يجده من ألام الجراح. كانت تحمل الأسياف ويناولون الأسياف الذين وقعت أسيافهم وما إلى ذلك. أم عمارة وهي نسيبة بنت كعب المازنية يوم أحد أيضا كما ذكر الرواة عنها أنها أخذت يعني رضي الله عنها وأرضاها سيفا فقاتلت به قتالا يعني قويا وشرسا، ونصر الله بها الإيمان. كانت تذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن المؤمنين، قالت حتى خلصت الجراح إلي، وكان على عاتقها رضي الله عنها جرحا أجوف له غور، فقيل لها ما أصابك، من أصابك بهذا؟ قالت ابن قمعة قاتل يعني ذلك أقمأه الله. لما ولى الناس عن رسول الله أقبل يقول دلوني على محمد لا نجوت إذ نجا، فعندئذ قال فاعترضت له أنا ومصعب بن عمير، هذه نسيبة رضي الله عنها قالت وأناسف قتل مصعب، ثم ضربها كأنه مستهتر بها امرأة، ضربها على عاتقها بالسيف فجرحها جرحا غائرا في عاتقها رضي الله. على عكس هذا المشركات التي كنا يضربن بالدف وكنا يولولن ويشقون بطون الجرحى، وكنا يعني مثل ما فعلت هذا يعني، فانظر كيف الإيمان يغير النفوس، وكيف أن من آمن من هؤلاء الكفار في ذلك الوقت كيف حسن إسلامه وتغير. نسأل الله أن يغفر لنا ولإساء عام عموم المؤمنين، وأن يرضى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم جميعهم موعودون بالجنة قد وعدهم الله، ومن أصدق من الله قيلا ومن أحسن من الله حديثا، والله أعلم. صلى الله وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بهذا نستكمل هذه الأحداث المتتابعة من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولعلنا في مجلس قادم أيضا نكمل الحديث عن أحداث السنة 4 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. إلى ذلك من حين نشكركم أيها الكرام على طيب استماعكم، كما نشكر ضيفنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عادل بن محمد أسبيعي، أستاذ الدراسات العليا بقسم السنة وعلومها بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي على ما أضفى. هذه تحية لكم من زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر مسجل هذا اللقاء. نلقاكم على خير بإذن الله تعالى في مجلس قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
1: مجالس السيرة، إعداد وتقديم سلطان بن ربيع الربيع، إخراج خالد بن إبراهيم الجربوع.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله القرافي من سورة يوسف.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الجرافي من سورة يوسف.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن
2: سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. نتأمل في معاني التسليم لله الواردة في القرآن الكريم. سمعنا وأطعنا مع الشيخ الدكتور عبد العزيز السحيباني، يأتيكم غدا عند 3 عصرا.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى

0: فالحاصل أن هذا الكتاب عن عمدة الأحكام مما اتفق عليه البخاري ومسلم، فيكون المعتمد عليه معتمداً على أساس لا يحتاج إلى تعب في تخريج الأحاديث، وإذا حفظها بإذن الله استطاع أن يستدل لكل مسألة وهو مطمئن.
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
2: شرح عمدة الأحكام. شرح عمدة الأحكام
1: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
2: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
1: عليه الصلاة والسلام
2: لمؤلفه الإمام
1: عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي.
2: يعد البرنامج ويقدمه الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد.
1: إخراج خالد بن إبراهيم الجربوع.
3: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 33 بعد 100 في التعليق على عمدة الأحكام. قال المؤلف رحمه الله في باب جامع من كتاب الصلاة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله لا يصلي، قال ابن الأثير: كذا هو في الصحيحين بإثبات الياء، ووجهه أن لا نافية وهو خبر بمعنى النهي. وقال ابن رجب رحمه الله: هكذا الرواية لا يصلي بالياء، فيكون إخبارا عن الحكم الشرعي أو إخبارا يراد به النهي، كما قيل مثله في قول الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. قلت: قد جاءت الرواية بالنهي. قال الحافظ: رواه الدارقطني في غرائب مالك من طريق الشافعي عن مالك بلفظ لا يصلي بغير ياء، ومن طريق عبد الوهاب ابن عطاء عن مالك بلفظ لا يصلين بزيادة نون التأكيد، ورواه الإسماعيلي من طريق الثوري عن أبي الزناد بلفظ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله عليه الصلاة والسلام ليس على عاتقه منه شيء، المراد أنه لا يتزر في وسطه ويشد طرفي الثوب في حقويه، بل يتوشح بهما على عاتقيه ليحصل الستر لجزء من أعالي البدن، وإن كان ليس بعورة أو لكون ذلك أمكن في ستر العورة. قاله ابن حجر. وهذا الحديث أورده المؤلف رحمه الله لبيان حكم كشف العاتق في الصلاة، والعاتق هو ما بين المنكب وأصل العنق، والخلاف في هذه المسألة أعني وجوب ستر المنكبين منعقد ما بين الجمهور والإمام أحمد، والعلماء مجمعون كما ينقل ذلك الحافظ ابن رجب على استحباب ستر المنكبين وأنه الأفضل، وكرهوا للمصلي أن يجرد عاتقيه في الله. وقال أيضا: كانوا يكرهون إعراء المناكب في الصلاة. خرجهما ابن أبي شيبة. قال الحافظ ابن حجر في سياق الخلاف في هذه المسألة وطريقة تخريج العلماء للنصوص في هذه المسألة قال: وقد حمل الجمهور هذا الأمر على الاستحباب والنهي في الذي قبله على التنزيه، ويعني بالأمر ما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه. ويعني بالنهي ما ورد في حديث الباب: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. ثم قال الحافظ: وعن أحمد: لا تصح صلاة من قدر على ذلك فتركه جعله من الشرائط، وعنه تصح ويأثم جعله واجبا مستقلا. قلت: الرواية عن أحمد في ستر العاتق ثلاث، وهي على الترتيب في القوة عنه: الأولى أن ستر المنكبين

0: إن في الجماعة شرط في صحة صلاة الفرض، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم، وهو من المفردات. الثانية سترهما واجب لا شرط، وهو من المفردات أيضا. الثالثة أنه سنة. وأما في النفل فقدم الموفق ابن قدامة رحمه الله أنه لا تجزئه إذا لم يكن على عاتقه شيء من اللباس، فهو كالفرض، وهو إحدى الروايتين. وقال القاضي يجزئه ستر الروايتان عن الإمام أحمد، الأولى أنه عليها في رواية مثنى ابن جامع وهو المذهب، والرواية الأخرى لا بد من ستر المنكبين اختارها القاضي، وعاتقه مفرد مضاف فيعم، وأطلق في الفروع الروايتين. فهذا ملخص ما جاء في مذهب الحنابلة الذين خالفوا الجمهور في قولهم إن ستر المنكبين سنة لا واجب. فإذا ما جئنا إلى أدلة القولين نجد أن الجمهور يستدلون بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: نادى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أيصلي أحدنا في ثوب واحد؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أو كلكم يجد ثوبين؟ أخرجه البخاري ومسلم. وكذلك حديث سعيد بن الحارث رحمه الله قال: سألنا جابر بن عبد الله عن الصلاة في الثوب الواحد فقال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فجئت ليلة لبعض أمري ووجدته يصلي وعلي ثوب واحد، فاشتملت به وصليت إلى جانبه، فلما انصرف قال: ما السرى يا جابر؟ والسرى السير بالليل. قوله ما السرى استفهام عن سبب سراه بالليل. قال جابر: فأخبرته بحاجتي، فلما فرغت قال: ما هذا الاشتمال الذي رأيت؟ قلت: كان ثوبا يعني ضاق. قال: فإن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به. قال الحافظ بن رجب رحمه بهذا الحديث: من قال إن الصلاة بإزار واحد مع إعراء المنكبين صحيحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر جابرا أن يتزر ويصلي لما عجز عن ستر عورته ومنكبيه بالبردة التي عليه لضيقها. وأجاب الحنابلة عن ذلك من وجهين: أحدهما ما أجاب به أبو بكر الأثرم رحمه الله، أن ذلك محمول على حالة العجز عن ستر المنكبين، والنهي عن إعرائهما إنما يكون للقادر على سترهما. وهذا قول إسحاق ابن راهوية رحمه الله، قال: إن أعرى منكبيه في الصلاة من ضرورة فجائز. والوجه الثاني أن حديث جابر هذا محمول على صلاة النافلة، وحديث أبي هريرة يعني حديث الباب محمول على صلاة الفرض، وهذا جواب أبي بكر عبد العزيز ابن جعفر رحمه الله. وقول الأثرم وإسحاق بن راهوية إنه يفرق في ستر المنكبين بين القادر والعاجز فيجب مع القدرة ويسقط عند العجز أشبه الأقاويل في هذه المسألة، وعليه يدل تبويب البخاري. قلت: وبه تجتمع الأدلة، فإن البخاري رحمه الله بوب على حديث أبي هريرة وهو حديث الباب الذي استدل به الحنابلة بقوله: باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه، وهذا يدل على الوجوب. ثم بوب على حديث جابر الذي استدل به الجمهور فقال: باب إذا كان الثوب ضيقا، وهذا يدل على عدم الوجوب في حال لم يتيسر للمصلي ما يستر به عاتقيه. قال الحافظ ابن حجر: الظاهر من تصرف المصنف أي البخاري التفصيل بين ما إذا كان الثوب واسعا فيجب، وبين ما إذا كان ضيقا فلا يجب وضع شيء منه على العاتق، وهو اختيار ابن المنذر رحم الله الجميع. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
1: شرح عمدة الأحكام. شرح عمدة الأحكام
2: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
1: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
2: عليه الصلاة والسلام
1: لمؤلفه الإمام
2: عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي.
1: يعد البرنامج ويقدمه الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد.
2: إخراج خالد بن إبراهيم الجربوع. نقد

0: يقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أسامة أبو زيد من سورة الحديد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز.

معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم.

فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة مكة المكرمة على موجات الاف ام بني سعد 91.9، بني مالك 92.4، الكامل 90.7، مشعر منى 104.4، مشعر عرفات 90.8، على موجات الاف ام.
0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ سامي بن عوض السلمي من سورتي البقرة.

قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ سامي بن عوض السلمي من سورتي البقرة وآل عمران.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: حلقة نور.
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية
2: تقدم حلقة النور،
1: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم،
2: تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
1: حلقة النور،
2: إعداد وتقديم الشيخ سلطان بن علي العويني،
1: تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله مستمعين الكرام في هذا البرنامج الذي نعتني فيه بتلاوة آيات الله تعالى على طريقة التلقين. يشارك معنا في هذه الحلقات مجموعة من الطلاب يعرفون بأسمائهم:
4: فهد يوسف الغنام،
5: عبد الله سعد الدرايهم،
6: خالد عبد الرحمن عنبر.
3: حياكم الله جميعا. اليوم إن شاء الله تعالى المنهج سيكون من سورة القلم من الآية الأولى وحتى الآية 16. كعادتنا في كل حلقة نقرأ الآيات ثم يردد معي الطلاب هذه الآيات.
7: أعوذ بالله من الشيطان.

0: لك لأجرا غير ممنون
1: وإن لك لأجرا غير ممنون
0: لأجرا غير ممنون
1: لأجرا غير ممنون
0: وإنك لعلى خلق عظيم
1: وإنك لعلى خلق عظيم
0: فستبصر ويبصرون
1: فستبصر ويبصرون
0: بأيكم المفتون
1: بأيكم المفتون
0: بأيكم المفتون
1: بأيكم المفتون
0: إن ربك هو أعلم.

0: ودوا لو تدهن فيدهنون
1: ودوا لو تدهن فيدهنون
0: ودوا لو تدهن فيدهنون
1: ودوا لو تدهن فيدهنون
0: تدهن فيدهنون ودوا لو تدهن فيدهنون
1: ودوا لو تدهن فيدهنون
0: ولا تطع كل

0: سين أساطير الأولين
1: أساطير الأولين
0: سنسمه على الخرطوم
1: سنسمه على الخرطوم.
0: بارك الله فيكم جميعا. هذه الآيات من سورة القلم من الآية الأولى وحتى الآية السادسة عشرة. في أول كلمة في هذه الآيات في قوله تعالى نون، هنا مد لازم حرفي مخفف ويمد بمقدار 6 حركات، فتقرأ نون والقلم وما يسطرون. طبعا عندنا في وإنك لعلى خلق عظيم هذه نون مشددة فيها الغنة بمقدار 2 حركات إلى يعني الأحكام التي تكلمنا عنها في الحلقات السابقة. الآن نستمع لتلاواتكم ونبدأ بعبد الله.

0: فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين.
1: طيب بارك الله فيك يا عبد الله، تكمل يا خالد.
0: فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حل

0: طيب هماز مشاء.
1: هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم.
0: بارك الله فيك يا خالد وفي زملائك. إلى هنا مستمعين الكرام نصل إلى ختم هذه الحلقة، نلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج حلقة النور، مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم، تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين. حلقة النور، إعداد وتقديم الشيخ سلطان بن علي العويني، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله الخلف من سورتي الرعد وإبراهيم.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ ظفر القليب من سورة الحجر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ ظفر القليب من سورة الحجر.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس. هدى للناس.
2: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ ماجد بن عبد الله الزامل من سور الأحزاب وسبأ وفاطر.

فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ولقد

إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه

فلله العزة جميعا. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد.

قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ ماجد بن عبد الله الزامل من سور الأحزاب وسبأ وفاطر.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ هيثم الجدعاني رحمه الله من سورة لقمان.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: السادس.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد سلامة من سورة النور وحتى سورة الشعراء.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد سلامة من سورة النور وحتى سورة الشعراء.
1: ذكرى للذاكرين، إحسان وخيرات في عشر مباركات. الكبرياء والعظمة وصفان عظيمة.

تجتنب عما نهى عنه وتبتعد عن كل معصية تغضبه، فهو تعظيم لله. ألا تركن إلا إليه في المصائب، ولا تستعين إلا به في الشدائد، ذاك تعظيم لله. أن تشكر الله وتحمده في السراء والضراء على نعمه الظاهرة والباطنة، فهو تعظيم لله. أن تجعل ذلك وانكسارك بين يديه وحده، ذاك تعظيم لله، فوحده سبحانه المستحق للتعظيم والإجلال والخضوع، تبارك الله رب العالمين.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فواز الكعبي من سورة الحج.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله غيلان من سورتي الروم ولقمان.